احنا معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعمل ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، إحنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين أفام. وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين أفام باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين، وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين أفام، وإلى اللقاء. حبيب جغام.
1: محلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو، لافونير ميم ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.
2: احنا وصلنا لغزالة وجمين، العالية والمتلين، جالتة وسونين، وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هيني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
3: احنا وصلنا للجواودة، التلة، الشقيقة والختمين، وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
4: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة، الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا منغيب.
5: احنا وصلنا لسيدي أحمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشا قرول، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
3: قركم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
2: احنا وصلنا البزينة وبش حامبة، بالشاطر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
6: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا، تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
7: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغسينا وغيران، ومحبتنا ليهم من زمان.
8: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
4: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
9: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما عالبال.
3: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
10: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
11: احنا وصلنا لظهر الكوديا، طويبيا، عين الكرمة، وسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
3: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
12: vous êtes à l'écoute de radio oxygène.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي.

كافرة. اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار، نسألك أن

يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

احنا معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق
1: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
2: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
1: أمين يا رب العالمين
3: دعوة حلوة فتحة سكام
1: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورتلي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين أفام القلب لحنين هذه كلمتي للميمة الميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي.

0: على الأكسجين أثنى
1: أحلى مزاج.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
3: قبس من الإيمان.
4: قبس من الإيمان.
5: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، يومكم خيرات وبركة. ألف تحية لكل متتبعي إذاعة أكسجين أفهم أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب، حفظها الله من قلوب الحاقدين والحاسدين. تحية زملائنا الأفاضل، زملائنا الكرام، زميلتنا نسرين عوض فلعوني ألفة جندوبي وطاقم أكسجين أفهم الكل، يقول لكم إن شاء الله إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية، إن شاء الله ديما تأتينا الأخبار الطيبة التي تدخل الأفرح والسرور إلى كل القلوب في هذا اليوم الأحد 7 جوان 2026، التوقيت الساعة 6:43 كما عودناكم دعاء الصباح. يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا عظيم نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق واحدة ما نجريوش، فما حركة مرورية عندها قيمة كبيرة برشا، خاطر الصيف الناس ماشية الصيف تعوم تقضي في قضياتها تخدم على روحها، ما نجريوش، واحترام إشارات المرور واجب مش مزية. ما تنساش خونا راكب وخنا راكبة، خونا السائق وخنا السائقة، ما دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. إن شاء الله كما خرجنا من ديارنا لباس نرجع لعائلاتنا وأسرنا لباس، رغم هذا الكل ديما نسمع بالحوادث من عرسنا، إفراد في السرعة، عدم تركيز، تلقى ساعات إنسان راجل ولا مرأة يسوق ويكون يكتب بالبورتابل. يا أخي ركزوا شوية، راهو حياة بشر عندكم أنتوما، أنت قاعد تسوق في لواج وأنت قاعد تسوق في سيارة وراكب على فيسبا، قدامك بنتك وبعتلي اللي وراك أنت مرتك وراها هي فما ولد ولا بنية من بناتك تبارك الله معناها، وبعدين نقولوا قضاء وقدر، ربي يحب لنا كان الخير، ونقول ربي يهدينا جميعا. اليوم 7 جوان عيد ميلاد زميلنا الفاضل صديقنا المبجل حمزة الطياشي، ربي إن شاء الله يعطيه ما يتمنى، ربي إن شاء الله يحييه الأمثال العوام ذي، وربي متعه بالصحة والعافية ويرحم زادها كما نقولوا، ندعو له بالدعوة بالرحمة والغفران لميمته الغالية، ورب يفضل له أحبابه وأصدقائه. عملية الغش كثرت برشا الغش في التجارة، ساعات إنسان يشري حاجة عند معسنة بوتيك، حتى ما عندك العباد اللي بيعوا في الشارع في الأسواق، تطلع الحاجة ذيك مش باهية، يحب يرجع له السلعة اللي شريها ما عنده حتى بعد 10 دقائق، برك ما نقولوش روح به للدار وعاد به جمعة وجمعتين وبعد يحب يرجع، يقولوا له أنا بعتك القطعة ذيك ب100 دينار بش نعطيك 70-30، مشيتها حرام غشة، ورسول صلى الله عليه وسلم قال لنا من غشنا فليس منا، حرام. إنسان حتى في قهوة تاخذ قهوة اللي يشرب في القهوة يحس لي قهوة ذيك مش عادية، يرجعها للسيرفور يقبلها منه بيرة حابة صدر، فما واحد آخر يتغشش عنده الحق، أنت اخدم خدمة نظيفة باش ربي يحبك. رو التاجر الأمين الصدوق مع الشهداء يوم القيامة، ربي أكرم الإنسان اللي يكون صادق في تجارته، صادق في معاملاته مع العباد، صادق مع أسرته في الخدمة متاعه مع أصدقائه مع جيرانه، صادق مع نفسه، هذاك يكون من الذين يتمتعون ويحظون يوم القيامة بمحبة الله عز وجل وبمحبة محمد صلى الله عليه وسلم. قدش من دعوة شر والعياذ بالله تنطلق من أفواه الناس اللي يتعرضوا لك الغش ولك التحايل ولك الحاجة ذيك، ماذا بينا ديما تنبيعوا حاجة ذيك نرضاها احنا لأنفسنا. مرة من المرات محمد محمد صلى الله عليه وسلم يعمل في جولة هكا في الأسواق لقى واحد يبيع في دقيق ولا في السميد ولا في حاجة. أخي سيدنا عليه السلام دخل يده الداخل في الشكارة يلقى فما يعني كلمة مبلول النعمة ذيك اللي يبيع فيها التجار ذاك مبلول. قالوا ما هذا يا فلان؟ قالوا إنه بلل يا رسول الله، يعني بلل يعني ما فما ما تبلغ أني مسلك السلعة ذيك. قالوا أولا أظهرته، علاش ما ظهرتك البلل ذاك باش يشوفوه الناس؟ يزمك توري البضاعة. يعني يعجبني التاجر يقول لك عندي سلع، عندي خضرة، عندي كذا، أما ولا عندي حوت رموش تاع اليوم راه قديم، حبيت تشري مرحبا بيك، ما حبيتش تشري إن شاء الله يلوب عليك ربي بتاجر يبيع فيك الحاجة هذيك مازالت فريشكة مازالت جديدة. وذاك بطبيعة الحال كيقول لك أنت هاك التاجر هذاك اللي أنت بعته البضاعة وذكرت له عيوبها يقول لك يرحم والديك ربي يبارك لك وربي إن شاء الله يسيبك في الدنيا والآخرة. ربي يهدينا جميعا وتعودنا برشا عباد تعودت على الغش، كي ما يغشش يحس روحه موش عاجز. وفما الناس تقاها بالحديث تاع الصباح الاثناش الخضرة والطماطم والبصل متاعه الكل يوفى. فما شخص معروف في سوق العسل منزل بورقيبة الناس كل يدعي له بالرحمة والغفران حي وإلا ربي يمتعه بالصحة والعافية. علاش؟ خاطر ذاك إنسان ديما يبيع بما كتب الله لحديث يكون في قهوة يشرب في قهوة وعامل جو ومتمتع وشيخ بدعاء الخير متاع الناس. ربي يبعث في قلوبنا التقوى والإيمان، ربي يهدينا وليغ معاش يواصل فالطريق اللي موش باهي اللي يغضب ربي ويغضب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أوفي أكسجين فام، أسعد الله صباحكم بالصحة والعافية. يا صاحب الفرج، يا عالي بلا درج، يا من شق البحر لموسى حتى خرج، أخرجنا يا رب من الضيق إلى الفرج. صباحا تتناثر فيه الأفراح كالأمطار، وتزهر فيه الأمنيات كالربيع، وتفتح فيه أبواب الرزق والبركة والرضا، وتكون فيه قلوبنا وقلوب أحبابنا جميعا في حفظك ورعايتك ورحماتك التي وسعت كل شيء. في النهاية ألف تحية الخالي لقاء يسمع فينا توا من الوردية حومتنا، يسمع فينا ببورتابل صغير يتابع في أكسجين فام، تعرف وقل وبلغ لي أمانة باش نسلم على كل طاقم أكسجين فام هو وزوجته الفاضلة الحاجة زينة وكل أيضا المستمعين الأوفياء أينما كانوا. وحفظ الله بلادنا تونس الجميلة، تونس الخضراء، من قلوب الحاسدين والحاقدين، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
3: قبس من الإيمان، قبس من الإيمان.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحب

0: الذكية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رون بوينت دوفانيت، دخلت أوتيل النافور. انفولاين 98 136 214، 55 033 038.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة، يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: الراديو أكسجين أفام
3: صوتك بالصوت العالي
4: أحلى صباح على أكسجين أفام.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك
1: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أفام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
3: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بالجميع باللي معدل موجتو علينا ويسمع فينا. إن شاء الله يا ربي اليوم هذا يكون يوم سعيد عليكم جميعا. اليوم السبت 7 جوان 2026، مرحبا بكم الناس الكل مرة أخرى في برنامجكم متينة لحد متينة للويكاند. برشا فقرات تستنى فيكم اليوم على امتداد برنامج كامل، برشا زادة استضافات باش تكون موجودة باش يركزوا على مختلف المواضيع. لكن البداية كالعادة والعوايد بعد ما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومهلي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء وملكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، أعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أسعد الله صباحكم بكل خير جميعا السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا كل حد معد الموجة على موجتنا، اختار أن يبدأ صباحه على موجة إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي. إن شاء الله الصباح هذا يكون أحلى وأسعد الصباحات عليكم الناس الكل. كالعادة والعويد ديما متواصل معكم في برنامجكم ماتينا لحد ماتينا الويكاند، برشا فقرات تستنى فيكم. الموجة ما تتعدل، كان على موجة واحدة، موجة إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي. هذا هو هذه الجويني، أول نغم في برنامج ماتينا لحد، يا معذبتني.

0: كليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج العمد علي جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: اصنيعي وتابع الضمان مع تبي.

0: مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تشوفوا باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
0: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
2: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebe Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعة او كبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebe Sopa Distrigo, irafqou, ou bensiha l'karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tensa chqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
3: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا. كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونة. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
4: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة. نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه بيزا أوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا. مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية. صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن. وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.
6: الحاضر يعلم الغايب. كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
7: أنا جيتو جايبة فرحة.
6: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد. برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجودة الذوق والأسوام المزيانة يتلقاو.
0: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز. أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب. نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم نوصلوا اصواتكم. احنا نسمعكم. احنا نساندوكم. احنا نناضلوا معاكم. احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اوكسيجين افام اذاعتكم. أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: نحبكم فايقين، وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكران 85 بوس ولا 75 بوس، تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها، عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند ان غران.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد يسمع فينا الحقيقة من علشو ما أخبار وما مش يفرحوا بها برشا. الأكثرية محبي الأمطار بش يفرحوا بها برشا، خاصة وقت اللي نعطيه بشارة به يدوك التفاصيل وأكثر نتعرف عليها في ميتيو.
1: ميتيو
2: ميتيو
0: ميتيو. وفق المرصد التونسي للطقس والمناخ، فإنه الأيامات القادمة فما هكا توقعات إيجابية وباهية وتكون ملائمة لنزول أمطار، خاصة في صيف 2026. اليوم حالة عدم استقرار وأمطار اليوم لحد 7 جوان على بعض المرتفعات الغربية، وهذه وفق ما تحدث عليه مارس التونسي للطقس والمناخ. دونك سينو فما توقعات فما أمطار صيف 2026 في تونس ودول المتوسط. التوقعات هذه صدرت نهار 5 جوان 2026 وتحدثت على أنه فما تساقطات هامة في هذا الصيف. سينو هذه بالنسبة خلينا نقول احنا للأمطار بالنسبة للصيف هذه. البارح في معتمدية تيلا ومكثر من ولاية سليانة شفنا البارح تساقطات هامة للأمطار، هذه بالنسبة لحالة الطقس بصفة عامة وفق ما تحدث عليه المرصد التونسي للطقس والمناخ. سينو المعهد الوطني للرصد الجوي يتحدث على طقس اليوم لحد، يقول أنه يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الحرارة في المستويات نفسها والبحر يكون قليل الاضطراب إلى محليا متموج. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. متواصلين معاكم في برنامجكم ماتينا لحد، تقعدوا معنا راجعين ومتواصلين.
3: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
4: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
3: بفقرات متنوعة من 7 النص نهار على أوكسيجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
7: عندك أورانج.
8: مع كل فيمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوص ولا

0: جيران في اللورج
1: نحبك فيق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك
3: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482 71 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، يجب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب نفس اكسجين ونرجع.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. متواصلين معكم في برنامجكم ماتينا لحد ماتينا للويكاند كالعادة والعويد، نعودكم ديما وإحنا نكون في مواكبة ومتابعة حينية لمختلف التظاهرات والأنشطة اللي تتقام. والحقيقة اليوم فرحانين برشا باش نحكيو على إيفينمون دايوغ، هو كان من بين التظاهرات اللي كانت صايرة اللي هو إيفينمون غوبو لاب. الإيفينت هذا باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل، وباش نحكيو زادة كيف على المشاركة نتاع صغيرات في الكلوب هذايا، وزاد كيف باش نحكيو على التتويجات والتظاهرات القادمه هذايا واكثر باش نتعرفوا عليه مع ضيوفنا اللي فرحانه برشا حاضرين معنا اليوم في الاستوديو. نرحب بسي هيثم شعلالي، مدرب روبوتيك ورئيس جمعيه الابداع العلمي، مدام خوله بن زيتون، ممثله القانونيه لروبو سيف ريف سامحوني في تونس، وزاد كيف حاضر معنا حسين بالراضيه وياسين عروه، وزاد بعد شويه باش يكون زادك كيف حاضر معنا مؤمن عطاء الله وأنا السياري. هذا وأكثر باش نعرفوه معهم اليوم، لكن خليني في البداية معك مدام خولة نبدأ ساعة قبل كل شيء نعرفوا لسيدة المستمعين والمستمعات معناها الإطار متاع الجمعية متاعكم متاع الأنشطة متاعكم في شنو قاعد يتمثل.
1: عسلامة، نشكركم على الاستضافة الساعة اليوم، إن شاء الله صوتنا يوصل وإن شاء الله نقدمه بالقدي معناها البرنامج متاعنا. دونك احنا أنا خولة بن زيتون، أنا الممثلة القانونية لروبو ريف اللي هي مسابقة عالمية معناها باش موجودة في أكثر من بلد معناها مشارك. دونك احنا تويكا ولينا باش نجمو نشاركو زيدا من تونس. أنا زيدا صاحبت هيكل خاص لدروس دعم اللي هو عقول مبدعة وكرياتيف مايند. نخدموا برشا على صغيرات بالنسبة للروبوتيك، نكونوهم نحضروهم للمسابقات العالمية، المسابقات الوطنية زيادة كيما روبو فيست، كيما برشا مسابقات نجموا نشاركوا فيهم. دونك شاركنا ديجا احنا وليدنا شاركوا في روبو فيست ديرنييرمون في جربة، وكان عنا تتويجات وبطولات الحمد لله معناها. دونك قلنا علاش صار هذا ما نجموش ندخلوا بهم للعالمية معناها، ديجا هما توجوا معناها اكيد باش تكون باش يشاركوا ان شاء الله في في مسابقات اخرى عالميه، تو مثلا في الفي سي سي ما شاء الله معناها باش يشاركوا في البطوله العربيه. والصغيرات الاخرين كيما صغار ماتر مثلا ما شاء الله عليهم اللي ربحوا في روبو باراد باش يشاركوا ان شاء الله في كوريا الجنوبيه، ما تحتش الفرصه باش يشاركوا في امريكا في حكايه الفيزا وكل شيء والتاشيره. دونك باش يشاركوا ان شاء الله العام الجاي ديريكتومون في كوريا الجنوبيه. دونك حاجه تفرح كي نشوفوا هكايا، واحسن حاجه ان نستثمروا في وليداتنا
0: اكيد،
1: معناها البلاد اللي تستثمر في وليدها راهي في المستقبل هي اللي باش تكون من قاده الدول معناها
0: اكيد، وهذه بالحق حاجه تشرف وحاجه تفرح برشا وقت اللي نشوفوا بالحق وليد تونس قاعدين ماشيين يعرفوا بالخدمه بتاعهم في خارج حدود الوطن. تنحكيوا عليهم ونحكيوا معاهم زاد باكثر تفاصيل. كان خليني معاك سي هيثم، نعاود نذكر سي هيثم شعلالي مدرب روبوتيك في جمعيه الابداع العلمي. سي هيثم قبل كل شيء تنحكيوا شويه على الاكتيفيتيز اللي قاعده تصير في الكلوب نتاعكم، لكن خلينا نعرفوا شنو على شنو قاعدين يتاطروا ويتدربوا الصغيرات اللي معاكم، كان تعرفنا على الانشطه.
2: يعطيك الصحة، بارك الله فيك على الاستضافة. هذه مرة ثانية نكون موجود معاكم في أكسجين. أنا جيت 2024 لهنا كممثل، يعني ربحنا بطولة تونس في الروبون تاع الأوبستاكل، وهذه المرة الثانية زادة موجود معاكم.
0: مرحبا
2: عايشك. باش نعرف بالروبوتيك، الروبوتيك هو المجال نتاع المستقبل، هو التكنولوجيا نتاع المستقبل. الاصل فيه انه الصغار الكل يندمجوا معانا ولا الاغلبيه يندمجوا معانا باش يكونوا موجودين في التكنولوجيا نتاع المستقبل. بالنسبه لنا احنا الروبوتيك ماهيش لعبه، ماهوش طفل صغير قاعد يتعلم كيفاش يركب ولا كيفاش يصنع لعبه، بل بالعكس هو نحبوا الطفل ولا الشاب يندمج في المجتمع كلك سوا في العمل الجماعي اللي هو باش ما يكونش الروبوتيك عمل فردي، ديما يكون في مجموعه تاع ثلاثه تاع زوج، والهدف الاساسي انه يكون عمل مشترك. هذه اول حاجه. ثاني حاجه لازم زاد كيف يتعلم على ادوات نتاع المستقبل، اليات العمل كيفاش تكون، لازم الصغير يتعلم. هذه الفكره نحن بديناها من 2013 في جمعيه الابداع العلمي مع مجموعه من الشباب اللي امنوا انه لازم يكون عندنا جمعيه تعتني بالجانب

0: بالجانب التكنولوجي في بنزرة بصفة عامة. الحقيقة المسار ما كان سهل، صعوبات كبيرة تعرضنا لها في بداياتنا، والحمد لله توا نحن في مرتبة نجم ونحكم نقولوا متقدمة شوية لباس. باش نحكي على التجربة نتاع الوليدات نتاعنا كلك سوا في بنزرت ولا في منزل بورقيبة ولا في مطر، نحب نشكر حقيقة جميع العباد اللي احتضن جمعية الإبداع العلمي واللي خدمت معها، عن المدرسة الإعدادية دي في بنزرت واللي كانت هي الحاضنة لشبابنا اللي من بنزرت، كيف كيف مدام خولة وعقول مبدعة منزل بورقيبة، وكذلك أكاديمية العباقرة ماتر مدام لمية اللي هم حقيقة آمنوا بصغيراتهم وآمنوا أنهم ينجموا يعملوا حاجة في المستقبل إن شاء الله. هذا هي بصفة عامة. نحكوا توا على المحطات اللي مشينا لهم. مشينا نحن مرتين روبو فيست 2026 و2025 التجربة كانت تجربة مثمرة الحقيقة، كانت تحدي كبير على تونس الكل، ما هيش عملية سهلة. العباد الكل تحضر في الصغيرات نتاعهم باش يكونوا موجودين في الكومبيتيسيون هذه. نحن وليدات ماطر مشوا معنا في الروبو فيست أول تجربة لهم وربحوا بطولة تونس، ما هوش أمر سهل. 8 سوايع براسك من لجنة التحكيم من الجزائر قاعدين يشوفوا فيهم شنو عملوا. الحمد لله رب العالمين تنجمنا نحن في بنزرت إنه باش نكونوا الأولانين، كذلك جماعة الفيزيسية الأولاد نتاعنا ما قصروش الحقيقة نتاع ربي. تحدي صعيب. هذه المرحلة الأولى، ومن بعدها جت الروبو رايف اللي هي كانت الانطلاقة. تقديري أنا كانت الانطلاقة الحقيقية البرنامج نتاعنا في بنزرت، واللي بطبيعتها باش تكون هي عندها إشعاع على تونس الكل، وانطلاقتها إن شاء الله باش تكون من بنزرت. وأنتم لكم الحظ الكبير والوافر أنكم أول من استضفتونا يعني في الموضوع هذا. بارك الله
1: أكيد مرحبا بكم. احنا إذا في جنفام ديما سجع مختلف التظاهرات والأنشطة هذه. أنا زادا حاب زادا ناخذ الوقت باش نحكي مع المشاركين في خلينا نقولوا احنا الأيادي المبدعة كما زادا قلتوا أنتم، زادا العقول المبدعة اللي إن شاء الله زادا يرفعوا راية تونس في العلالي في خارج حدود الوطن. خلينا نبدا معك حسين بالراضية، احكينا شويه ربما على الاكتيفيتيز اللي تخدمت واللي خدمتوهم، خاصه زاد عندكم ماشيه لليابان وعندكم تمثيليه باش تمثلوا تونس بقوه. غادي
2: نشكركم برشا على الاستضافة هذايا، ميرسي برشا. يعني
1: مرحبا.
2: نحن ترشحنا باش نمشيو لليابان ان شاء الله في مسابقه روبو ريف 2026 في اوساكا ان شاء الله. باش نخدموا في الكاتيجوري نتاع الانتربرينوريال اللي هي باش نخترعوا سيستيم روبوتيك جديد ان شاء الله، ونقدموه الحكام ويفوتيونا. هما يفوتيو
1: شويه ممكن فمك معناها المنافسه شديده شويه، خاطر نحكيو على اليابان.
2: اي منافسه شديده شويه خاطر 26 دوله اخرى باش تشارك معنا في المسابقه، دول يعني معروفه بالحاجات بالخدمه هذيك الروبوتيك برشا معروفه بها. ونحن ان شاء الله يعني الجول نتاعنا انه نهزوا راية تونس ما بين الدول ذي الكل، ونقول ونوريه أنه تونس يعني ما هيش حاجة يلعبوا معها،
1: حاجة قوية برشا،
2: حاجة قوية. وزيدة يعني هي اكسبيريونس لينا باش نتعلموا حاجات جديدة، وأهم حاجة يعني الترافاكا كولابوراتيف إن شاء الله اللي لازمنا نتعلموه اللي نتعلموه نحن يعني في نخدموا على البروجي متاعنا اللي يعني يعزلنا في مستقبلنا كعبيد تخدم في الروبوتيك وفي الانفورماتيك وفي الفازيت هذية وفي البروغراماسيون. ذي حاجة فاليابل برشا و
1: ان شاء الله ان شاء الله فما خدمه به جاية القديم، انا متاكده. واكيد زاده باش تكونوا من بين العناصر الفاعله في اليابان وغير اليابان في كل المناطق بالحق، وفي كل بلاصه باش تمشيوا لها اكيد باش تحكي برشا على العقول التونسيه، باش تحكي برشا على شباب تونس اللي قاعدين يخدموا في خدمه كبيره برشا، لانه زاده شفنا بالحق برشا تتويجات على مستوى الصين، اليابان، اندونيسيا، علاش لا زاده في امريكا وغيره من الدول. مانيش مزلنا الحقيقة باش نحكيه في برشا تظاهرات ومزلنا قبل الفصل الشهري. خليني مع ياسين عروة زادة كيف كيف مشارك من ماطر حاضر بحذينا، مرحبا بك.
3: شكرا على الاستضافة. نحن باش نخدموا في المرة باش نمشوا للكره الجنوبي. الغادي الغادي ما سالكناش ربي ما مشيناش لامريكا باش نعمل نفس الخدمه يعني نتاع المباريات نفس الخدمه في كوريا في الكره الجنوبيه.
1: كيفاش بس هنا شنو باش تخدموا
3: يعني نحن شنو نخدموا تكتراكي يمشي يتبع في الخط الاكحل يعني فما خط اكحل يقعد يتبع يتبع في بالكابتن وكي وفما ترانات اخرين يعني من بلدان اخرين باش يجيو قدامنا يعني
1: باش يحاولوا
3: اما كي اما كي الترا هذاك يوقف ولا يمشي بشوي وانت جيب شوزهم فيه جيب شوزهم فيه الروبوت يكبت قدامه يكبت قدامه انه قريب باش يوصل لك يوقف يوقف وحده وبعد ما يبعد يكمل يمشي المهمه الغادي غادي يعني تكمل تكمل
1: يعني المهمه نتاعك تكمل الستور نتاعك
3: اي ستور تقعد دور دور بلاش ما تعمل غلطيه
1: ولازمك ما تخسرش وانا متاكده انكم الحقيقه باش تكونوا في المستوى نستسمحكم انا فصل اشاري ثم لحظات راجعين متواصلين معكم في برنامجكم متينه لحد متينه الويكاند
4: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا
5: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكية والقانونية وانت بالك مطمئن اختار الثقة والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458 أجنس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت
6: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
7: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
8: راديو أكسجين FM
9: صوتك بالصوت العالي

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: انا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكان.
1: انا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكان
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: مرحبا بكم متواصل معكم برامجكم متينا لحد متينا للويكاند. مازلنا نحكيو كومبيتيسيون, مازلنا نحكيو روبوتيك ونحكيو زادا كيف على التظاهرات والتتويجات ان شاء الله باش تصير الايامات القادمه بايادي تونسيه وبشباب تونسي. تاثير كبير من عند سي هيثم الشعليلي مدرب روبوتيك ورئيس جمعيه الابداع العلمي. زادا كيف مدام خوله بن زيتون الممثله القانونيه في روبو ري في تونس. يلتحقوا بينا زوز شباب اخرين من التشكيله اللي كنا حكينا معاهم, مؤمن عطاء الله وانس سيدي. حاب نبدا معك مؤمن, عندنا خدمه جديده جايه القدام, كومبيتيسيون جديده ماهيش سهله في سبتمبر 2026 في مصر. لو كان تحكينا عليها بالضبط وشنو على شنو باش تخدموا غادي في الكومبيتيسيون في مصر.
3: بكل شيء مرحبا بكم الناس الكل. انا مؤمن عطاء الله, انا بارتيسيبون في اسوسياسيون كرياتيفيتي سيانتيفيك مازو بورقيبه اللي متواجده في عقول مبدعه اللي تراسها مدام خوله. نحن لوبجيكتيف نتاعنا ان نخدموا على توسكيه تكنولوجي ونوفيل تكنولوجي بصفه عامه. الكونتكست نتاعنا ان نحن نخدموا على الكمبيوتر فيجن اللي هي بالعربيه الرؤيه الحاسوبيه. تتمثل في كل ما هي دي تريتمون يعملها تصير على ديزيماج يعملها انياي, ومنها هي هو يطلع الليماج هذيك شنو فيها كما نقولوا احنا من ديزيتاب ديزاكسيون
2: يتعرف عليها
3: هكاك بالضبط يتعرف عليها. هذه تصير بديكود دي نحن عندها
2: نزودوه بهم
3: صحيح نعم نزيدوه ديكود نعملوا له كرياسيون بتاع دي تريتمون تصير عليه هو. نعملوا له ترينينج نترينوه مليح باش انه هو يصبح قادر
2: صحيح
3: باش انه يصبح قادر انه هو يقرا الايماج هذيك كومبليتمون كوريكتومون صحيحه يعني
2: تخي تخي بيان. وهذا مؤمن اللي تحكي فيه دايوغ برشا شركات عالميه داخله فيه السيستم هذا اليوم انها تطور وتدرب الانظمه نتاع الذكاء الاصطناعي نتاعها في كل المجالات. اليوم باش يلقى عنده معناها اي اي يفهم شنو اي حاجه معناها يطلبها منه سواء ايماج سواء صوت سواء فيديو سواء اي حاجه يتعرف عليها. دونك هذه خدمه كبيره برشا الحقيقه. حاجه خلينا نقولوا ما فخره لتونس انه بالحق اليوم عندنا خدمه كمان هكا قاعده تخدم في تونس. خاطر نحكيوا على شركه كبيره كبيره برشا تحط في فلوس معناها ومليارات باش تحاول معناها تطور الانظمه نتاعها باش يتعرف على الوجوه باش يتعرف على لي باسبور يتعرف على بطاقه التعريف وغيره. دونك هذا هو اللي باش يصير في مصر يظهر لي في سبتمبر
3: ان شاء الله. نحن خاطر شاركنا في روبو فيست 2025 في جربه, توجنا المرتبه الثالثه في على تونس الكل, وترشحنا ان شاء الله في مصر في سبتمبر 2026 ان شاء الله باش نكملوا الكومبيتيسيون تاعنا فميكا في مسابقه عربيه.
2: معناها باش يكونوا اغلبيه الدول العربيه الكل باش تكون حاضره معهم تونس
3: ان شاء الله.
2: يعني انتم باش تكونوا الممثلين لتونس
3: معناها الممثلين لتونس
2: خيبيا ان شاء الله بالتوفيق الحقيقه وترجعونا بالتتويجات. انا متاكده من هذا خاصه بالحق عنا عقول نيره عنا شباب بالحق قادر انه يعمل برشا برشا حاجات وايمان كبير من عند سي هيثم ومدام خوله ان شاء الله ربي معاهم. سينو حكيتوا لي برشا على مشية جربة وجربة وشنو صار في جربة وخدمة كبيرة ظهالي في جربة دونك يحكينا عليها بأكثر تفاصيل. أنس سيدي مرحبا بك أنس.
4: السلام عليكم أنس, من السياري مشت في أكاديمية العباقرة بمطر. عندي تو عامين نقرأ في نادي الروبوتيك بمطر. الحق سدي أتاحت لي فرصة بأني باش نمشي المسابقة الروبوفيست في في في جزيرة جربة معايا فريقي من مطر ما يزوم لي. الحق كانت مسابقة ماهي سهلة بالكل, فيها برشا صعوبات فيها برشا حاجات
2: حطيته في تحديات كبيره
4: الحق بفضل التعب وبفضل كل شيء تخطينا كل شيء والحمد لله.
2: تخي بيان. وهذه يعني عباره كيف التدريب الصغير البرشة مسابقات كبيره برشا تستنى فيهم القدام
5: على المشكلات على التيم وورك يتابعوا على برشا حاجات مهارات جديده.
2: نحكي زاد على انس انه يحضر في روحه الكوريا الجنوبيه واليابان. دونك عباره جربه هكا تدريب صغير اللي يستنى فيك في كوريا الجنوبيه واليابان خاطر بالحق دماغها لغات هما غاديكا ويخدموا بالكدي بالكدي على مستوى بالحق الأنظمة المعلوماتية. وأكيد شبابنا متمكن من الحاجات هذية. محضر روحك بالكدي لكوريا واليابان، احكي لنا كيفاش التحضيرات.
4: حق التحضيرات لازم تكون انت فاهم شنو باش تعمل غادي من ناحيه البروغرام، من ناحيه كل شيء، من الروبو يعني برا باش غادي تكون فاهم على الاخر شي باش تخدم، باش ما تبداش انت غادي ماكش فاهم حاجات برشا تخص البروغرام والروبو كل
2: شيء. وقادرين الحقيقه معناها عندكم الحل، ما بعرفش
4: ان شاء الله
2: نعمل حاجه وطني ان شاء الله غادي اكيد ان شاء الله تشرف تونس ان شاء الله. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه. مزيت مكمله معاك سي هيثم، خدمه كبيره مازالت تستنى فيكم، خدمتوها قبل مازالت تستنى فيكم. نعرف اللي بالحق تحدي كبير ورهان كبير انك تحب توصل شباب توانسة من مناطق معناها في تونس الكبرى وفي معناها مختلف معتمديات ولايه بنزرت، تحبوا توصلوهم انهم يهزوا تتروات كبيره كبيره برشا على مستوى العالم ويشرفوا تونس. راهو نحكي وراهو على المجال هذا راهو مطلوب برشا برشا، فما دول تحط في مليارات على هل المجالات هذه يا سي هيثم.
6: يعطيك الصحة بارك الله فيك. صحيح الحديث اللي كنتوا تحكوا فيه، ان شاء الله اللي يسمعوا فينا والناس الكل والمغرومين اللي يسمعوا فينا يقدموا ويشاركوا ويدخلوا في نوادي كالك سوا في بنزرت ولا في اي منطقه اخرى في تونس، يدخل في النوادي العلميه. مهم جدا ان التوانسه يتوجهوا للاختصاص هذايا، لانه اختصاص تو العالم الكل كما حكيت يحكي به. بالنسبه لنا احنا اختيارنا يكون ديما على ما يسمى بالذكاء المنطقي. مغلب وليداتنا كالك سوا في بنزرت، منزل بورقيبه، مرتن، حتى في تونس، نختار النوعيه اللي هو عنده
2: الذكاء
6: هذا، نخدم عليه ونطوره ونحسنه فيه. وأنا متأكد أنه تونس فيها برشا شباب قادر أنه يبدع، ما همش يعني مش اليابان ولا أمريكا ولا أي دولة أخرى يعني نجم يكونوا خير منا، بل بالعكس نحن لو كنا موجودين عام 26 في أمريكا مع الضمان المالي هذا جديد اللي كان حقيقة تعسف على تونس، كنا نجم يكونوا الأولاد نتاعنا، شفت الروبوات وشفت كيفاش العمل نتاعهم، وكانوا الأولاد نتاعنا قادرين أنهم باش ينجموا يمشوا يعملوا حتى خير من اللي موجود.
2: يعني ما همش بعاد ولا تعبين ناقصين في حاجة.
6: بالعكس نحن لجنة التحكيم نتاعنا اللي كانت مغلبها من الجزائر في تونس كانت أصعب في اتخاذ القرار لهنا في المسابقة الوطنية اللي صارت في تونس. يعني نحن بالنسبة نحن مؤمنين بقدرات الصغيرات الكل بصفة عامة، ونشجعوا من المنبر هذا نشجعوا الأولياء أنهم بالحق يحاولوا أنهم يستثمروا للمستقبل. المهن الكلها بصفة عامة مسها الذكاء الاصطناعي ومستها التكنولوجيا، واللي قبل كنا نحكوا اللي ما يعرفش يحل بي سي ولا يخدم على الوورد ولا يخدم على الإكسيال سيدي جا ما هوش متعلم. اليوم اللي ما يعرفش التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيدي جا ينجم يكون كيف مش متعلم. فهذا يعني نحب انه العباد الكل تكون على تطلع على الموضوع هذا وتعرف اهميته. يعني بالنسبة لنا نحن روبو رايف مع جمعية الابداع العلمي باش تكون انطلاقة حقيقية للروبوتيك، وبان شاء الله في اوت بعد ما يروحوا الاولاد من اوساكا ان شاء الله باش يكون الافتتاح الحقيقي والموعد النهائي نتاع الايفنت تاع بنزرت اللي باش نستدعوا فيه ان شاء الله جميع شركائنا خلينا نقولوا في التكنولوجيا في تونس الكل، وباش نعملوا كومبيتيسيون تليق بتونس واللي هي باش ترشح ان شاء الله ل 2027 المسابقة باش تكون في امريكا في الروبوت. هذا مهم برشا. انا ديما نشوف انه ما نفقدش الامل في الشباب حقيقة، ومتأكد انهم قادرين هم باش يعملوا وينجموا يعملوا هكا وخير من هكا.
2: برشا شركات اليوم عالمية ما حتى تطلب دماغات من مختلف الدول في العالم انها اليوم تخدم ويستثمروا فيهم بالكدا، علاش ليه يكونوا واحد ولا برشا من الشباب هذوما اللي معانا يكونوا هما من رائدين في الشركات هذه العالمية. تفضل
6: ان شاء الله. علاش ليه مدام بابي جيس نقطة اخيرة حبيت نحكي فيها. نحن بالنسبة لنا نحن الشركات الموجودة في تونس الجانب اللي حكيت فيه انت مهم برشا. الشركات الموجودة في تونس نحن نحبوا نتعاملوا معاها افريقيا سواء في حكايه الدعم والا اي موضوع اخر، ولكن نحن في البلوره نتاع الشركات قادرين الوليدات انهم يعملوا افكار جديده باش يسهلوا العمل في الشركات.
2: اكيد
6: هذه
2: أكيد.
6: نقطه مهمه يعني مهمة. ونحن يعني
2: في الادارات العموميه خاطر بالحق نستحقوا برشا اي نستحقوا برشا رقم، لا نستحقوا بالحق تطور على مستوى برشا حاجات، نبعدوا على كل ورقه ولا كل الحاجات البيروقراطيه اللي تعبنا وتضيعنا برشا وقت، وندخلوا الذكاء الاصطناعي نحميوا المعطيات الشخصيه نتاع الناس، ولكن زاد في نفس الوقت نسرعوا كما معمول به في كل دول العالم. مانيش باش نعملوا حاجه جديده، بالعكس باش نعملوا حاجه ياسر متطوره، والشباب هذايا قادر وعنده
6: اللي فيه،
2: امنوا بهم فقط واعطيهم الفرصه. مدام خوله باش نختم معاك، نحب نحكيوا شويه اكيد معناها احنا حكينا على برشا خدمه وحكينا على برشا معناها مسابقات قادمه تدوروا فيها العالم، ولكن اكيد مصحوبه تكون برشا تحديات معناها معاكم.
7: كما قلت عنا معناها مسابقات عالميه باش نشاركوا فيها، اكيد صغار ما ينجموش ديما معناها باش يكونوا هما اللي معناها يمولوا هالنشاط هذيه وكل شيء، دونك نستحقوا زيدا بشويه دعم من الشركات التونسيه من بنزارت يدعموا اولادهم معناها اللي ما شاء الله هكا يعني يكونوا مفخره ليهم ديجا، يعني حتى كيش معناها باش يقول هو باش يكون معناها اسمه موجود في مسابقة عالمية للذكاء الاصطناعي والروبوتيك معناها مهيش حاجة قليلة، مهيش حاجة معناها كل يوم تصير. دونك هذيك شنو نشجعوا احنا اي حد ينجم يدخل بارتنير معنا، ما تنساش اللي عندنا زيد ايفينمون ان شاء الله في 2027، دونك باش يكون فما معناها مشاركين معنا، باش يكون فما حتى من بلدان اخرين معناها ينجموا من مصر يشاركوا معنا زيد باش يكونوا ضيوفنا لهنا. دونك تسمى زيد مسابقة عالمية كمان زادة في تونس، هذيك علاش ندي زادة للشركات للمستثمرين معناها باش يستثمروا في ولادنا ويعاونوهم.
2: ميرسي بوكو، واضح صوتكم وصل، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة، شكرا
6: كبير، يعطيك الصحة، ميرسي
2: ميرسي، عايشكم نورتونا، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله ترجعونا برشا تتويجات وكونوا حاضرين معنا في إذاعة أكسجين أف إم. شكر وشكر كبير لسي هيثم الشعلالي مدرب روبوتيك ورئيس جمعية الإبداع العلمي، زادة كيف ميرسي بوكو مدام خولة بن زيتون ممثل قانونية في روبوري في تونس، ميرسي الحسين بالراضية، ياسين عروة، مؤمن عطاء الله، وأنس سيدي، ميرسي بوكو، إن شاء الله بالتوفيق لكم مرة أخرى. شكرا لكم أنتم على الاستماع، قدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم ماتينال لحد ماتينال الويكاند.
0: انا عوض في العون نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند،
1: انا عوض في العون نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند،
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام، ما عليكم كنتم تتابعوني تسمعوني يا احلى مستمعين.

0: المقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: ام هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرحك كبار وصغار.

0: Magali.
1: من بنزرت من أرض الجلي من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmoua wes aw kbira men qital ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et rafqou ou ben siha el karhabtek wedouk. Ou ma'ahom tensa chqa w ta'a. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
4: الحكايه بدات باسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في بيض ماطر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوا قربنا لكم أكثر في جرزونة. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او فدوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026، بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسوام المزيانه

0: عندناش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: توا انتم يظهر لي تلوجوا على خرجه على تفرهيده بعد ما الصغيرات كملوا الامتحانات وقاعدين هكا تلوجوا على برنامج مزيان. الحقيقه باش نعطيوكم اليوم بون بلون سيفون باش يعيشكم اجواء جميله جميله برشا. باش نحكيوا على خرجه باخره القراصنه. اكثر تفاصيل مع سيفون على عين المكان. يا اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا. تحيه ليك عواطف وتحيه لكل متابعين على راديو اكسجين اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الناس الكل في اجواء منعشه باتم معنى الكلمه. اجواء نجم نقول لك عائليه. اجواء متاع رحلات. اجواء متاع تفرهيده. خاصه نتساءل ديما نقول علاش بالذات عند البحورات هذا الكم الجميل من البحورات ولا نتمتع بمثل هذه الافكار اللي جاتنا بها بيرلا نيرا. هذا هو اسم الباتو. باتو القراصنة او باتو ال ما نعرفش تحبوا تقولوا انتوا باتو بيرات كل واحد يحب يسمي. لكن انفا عنا في بنزرت الاجواء وفي هذه اللحظه نعيش معك في المباشر رجل باتو. نعطيك حاجه انا شيخ شويه علاش لاني اول مره نعيش اجواء هذيه يعني حتى في المشيات السوسه والحمامات والموجوده الحاجات هذيه يعني ما عشتهاش. اليوم قاعد نعيش فيها مباشره من بحث قبطان البير لانيرا اللي قاعد ينطلق الان معاه. شنو تقول لي سيف شنو توصف لي هنا شنو هي الاجواء؟ لك اجواء عائليه باتم معنى الكلمه. المسيو المدام الولاد ثم شنو اخر سيف نقول لك زاد كيف اجواء نتاع رحلات خاصه الكروزات والاجواء هذه يعني اجواء منعشه باتم معنى الكلمه باش نعيشوها لاول مره. البرنامج في البيرلانيرا محمد طاو مسكين لهي كل ديتاي كل تاو نحاولوا نفكوه بعد شويه فهمني نحاولوا نفكوه شويه اما لازم استنى استنى اقعد معايا محمد لحظه مرحبا بك
4: مودوش افضل قدير الرحله قدير الرحله
3: اليوم اليوم 20000
4: العادي ب 30
3: الفرايات
4: 12 عام اقل من 12 عام ب 20000
3: 20000 والاقل من 12 عام
4: 4 سنين جراتوي
3: 4 سنين جراتوي كما كنت تسمع معايا. يعني اليوم عاملين لنا اوفر الاوفر بمناسبه الخرجه الثانيه نتاع البيرلانيرا. اليوم شو تكون الخرجه ب 20 دينار فما خرجه تويكه فما خرجه العشيه يا عواطف يعني ب 20 دينار اللي مازال قاعد يخمم شنو البروجرام تاع العشيه. جيب معاك الفاميليا 20 دينار ان بيرسون وتعمل محويسه ما فماش كيفها. شنو فما سيف في الخارجة هذية فما هي يعني وقفة مركزية. وقفة مركزية يعني اللي تمشي عليها الرحلة ككل تويكة احنا باش نتعدوا ونعملوا طلة يمكن ربما تكون على شوات كورنيش على الداموس عند داموس ثم تنتهي ينتهي بنا المطاف وين في الكاب بلون. نعم ينتهي بنا المطاف في الكاب بلون. شو فما في الكاب بلون سيفون نقول لك اللي موجود انه باش ناخفوا فميكا باش نعملوا اجواء تنشيطية وزاد كيف كيف لا عشاق لا تنقص. ما تقولش عاوتر سيف عنده كرش ما ينقص راني اسمع
5: الحومة عربي انا شكيت راني قلت ليه سيف وما قدش روحه لحقيق وانا راني تسألت من داخل ما قلت لك شمنتي هكي حكيت خويا نشك بصراحة.
3: نقول لك حاجة ادخل تويك انت والباش فيسبوك نكمل معك وبعد باش نحل اللايف انا ان شاء الله نشوفوا اجواء الخارجة واسمعني هي راي بالرسمي اجواء جميلة عالية عالية في الروعة بها تم معنى الكلمة اجواء عائلية رائعة جدا جدا جدا جدا كل شيء مؤمن هنا.

0: الجو الجو عالمي.
1: اي نعم دي جي ينتظر فيكم. حسيروا شو
0: ان شاء الله يلقوا بلايس بالحق, والله ان شاء الله يلقوا بلايس, خاطر بالحق العائلات الكل يحبوا الاجواء هذه. سيفون جس بالله نحب نسلك من سيدي سالم حتى شي الكاب بلون,
1: من سيدي سالم حتى من المارينا بالضبط باش نكون واضح, حتى باش نوضح للناس اللي يدخلوا من المارينا من قدام الولايه اللونتري اللي موجود قدام الولايه, يمشوا فميكا يقصوا التيكي نتاعهم يدخلوا للباتو ينتظروا شويه شويه اجراءات ثم تنطلق الرحله كما قعدنا شويه انا تويكا انطلاقه الرحله. ثم كما قلت لك بعض النقاط اللي باش نشاهدوها على عين المكان في الرحله نتاعنا الى ان توصل الرحله المركزيه نتاعنا اللي هي بتتحط الكاب بلون, وين باش نعيشوا اجواء حلوه ومن عيشة بأتم معنى الكلمة. مرتين في النهار, مرتين في النهار, الأولى الصباح تبدأ العشرة, الثانية ما الثانية ركز محمد الرحلة انت العشية وقتاش؟ الرحلة انت العشية تنطلق من الساعة الثالثة, يعني أجواء عالمية. الرحلة تستغرق تقريب ساعتين فما أكثر, ساعتين فما أكثر. هي البرلانيرة, هذا هو صوت تليفون أعطاكم المشهد الإذاعي والمشهد بالصورة والصوت تشاهدونه بإذن الله على صفحتنا في الفيسبوك.
0: أكيد أكيد عملوا طلع الباج اوفيسيال اكسجين افام اكسجين تونيزي, مشيو الباج اوكسجين افام تلقاو سيفون عامل برشا اجواء جميله وعامل لايف ديريكت, ومازال باش يعمل لايفات اخرين كيما حكينا. رحله جميله من مارينا حتىش الكاب بلون الحقيقه على سفينه القراصنه, رحله جميله وعائليه والاجواء نار كالعاده. التغطية عطاهالنا سيفون, ميرسي بوكو يا سيفون, شكر كبير لكم انتوما. اقعدوا معنا في الاستماع, راجعين ومتواصلين.
2: نحبك فايق يهديك, باش تشيخ كورة لازمك تكتيك, لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي, مع اورانج ركروتي عز بلعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي, ملا فيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف, حتى من العشاء والفطور بالكيف, ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف, خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها, لزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم, الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح, خبرة صنعة واتقان, اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل, انفو لاين 29 639 266.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات, أقوى المباريات الرياضية, أحدث الأفلام والمسلسلات, وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: انعوض في العون نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انعوض في العون نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمع.
2: أهلا وسهلا مرحبا متواصلين معكم برامجكم ماتينا لحد ماتينا للويكاند. مرسي بكل الناس اللي معادلة موجتها علينا. انسى المباشر على الناس اللي تسمع فينا قاعدة تسوق في كراهبها كالعادة والعوية ديما مختلف ليزيفينمون اللي يكونوا حاضرين معكم في برنامجكم ماتينا لحد. اليوم نحكيوا على الفينال في التنس التفاصيل واكثر نتعرف عليها مع زميلنا حمزه الطيشي اللي موجود حاليا سور بلاس. ولكن سامحني قبل ما نحكيوا على ليفينمون نحب نقول لك كل عام وانت حي بالف الف خير حمزو. ان شاء الله كل عام وانت متالق وفرحان وناجح. هابي بيرثدي مني انا والمخرجه نسرين واللي كيف الكل فيك. شاركوا العام انت حيب الخير حمزوس. الحقيقة قصوا علي راهو تم كاوت تعصف علي ما خلونيش نكمل كلامي. شاركوا العام انت حيب الخير خويا.
3: عايش كعوات مرسي بوكو. تحية ليك وتحية لنسرين وليكي بكل رجو. تحية لكل مستمعين في الأكسجين. بارك الله فيكم يعطيكم الصحة ورسمي فرحتوني برشا في وسط الأجواء زي في وسط الأجواء المنعشة اللي قاعدين
2: فيها
3: واختتام الدورة الاتحاد الدولي للتنس للتيم جونيور شيترون في الزرق
2: العواصف
3: اللي أجواء طايرة برشا. نحكي بشوية
2: على
3: خاطر تعرفوا ظهر لي كونديسيون تنس وجو التنس
2: فما تركيز
3: كبير من اللاعبات ويستحقوا أنك باش تكون تعطيهم أكثر راحة باش يشمو يلعبوا المباريات نتاعهم. على كل وصلنا اليوم النهائي قاعدين نلعبوا في النهائيات نتاع الزوجي نتاع الدوبل اللي انطلقت الصباح
2: 9:30
3: سواء في الإناث ولا في الذكور. نلعبوا في التيران برانسيبال ولا في الكور سنترال هنا في نادي التنس في بنزرت في نهائي الزوجي أولاد اللي يجمع التونسي ليس بالنصر مع الفرنسي
2: سوان
3: ريفات في مواجهة ثنائي من البرتغال فرانسيسكو سارتينا والبريطاني ولا الإنجليزي توبي وورد. هذوما اللي يلعبوا في الكور سنترال نهائي نهائي الذكور بطبيعة دوبل زوجي في نهائي الزوجي إناث ذلك كيف في الملعب الثاني ملعب رقم 2 نلعبوا في الفينال بين تونسي بحت معناتها بين ثنائي أمن الغربي وحنين الرباعي وحنين الرباعي مصنف رقم 1 في البطولة في في في في الزوجي نلعبوا ضد المصنف رقم 2 في البطولة سليمة بنضيه ومعها أمن المثلوثي قاعدين يلعبوا المباريات الزوج وقاعدين متقدمين وسط حضور جماهيري كبير برشا عواطف سواء من مشجعي بالطبيعة وعائلة ومدربي اللاعبات وإلا ضيوف النادي تنس في بنزرت اللي جاوا اليوم وقاعدين يحضروا في رواحهم يا عواطف الجران فينال الفينال الكبير اللي باش يتلعب إن شاء الله بعد شوية فينال الرجال ولا الذكور وإلا الأولاد اللي باش يتعب بين المصنف رقم واحد عالمي رقم واحد في بطولة تونس ومصنف رقم واحد على الاتحاد معناتها في الاتحاد الدولي في الصنف هذايا في عمره بيان سور. نحكي على ابن نادي تنسي بنزرت محمود شتوان اللي بشي يلعب في مواجهة الاسباني بعد شوية سيرجي راميز كول مصنف الرابع عالميا مباراة ما تتطلقش قبل 11:30 نتصور عواطف لانه مقابلات سورتو اللي في الملعب الرئيسي مازالت قاعدة تلعب مباراة الزوجي رجال. بالنسبة للبنات كيف كيف باش تلعب فرد وقت هذا كيف كيف انتظار سوبر البنات في الزوجي في البنات في السامبل باش تلعب ثنائي سويسري باش يكون ميا فرويلا اللعبة هذية اللي جات وهي مصنفة 7 عالميا لهنا البنزر تلعب ضد لوسي فرانكي. لوسي اللي قاعدة تقدم في تورنوا كبيرة ماهيش مصنفة برافو اليوم لكن قاعدة تقدم في تورنوا كبيرة مباراة بطولة سورتو في التابلو نتاع البنات شهدت مغادرة المصنفة رقم 1 التونسية ملك جمعون الدور الربع النهائي مصنفة رقم 2 كيف كيف كانت غادرت مصنفة رقم 3 سليمة بنزية كانت غادرت معناتها في الولاد يمكن مشينا دون مفاجآت. محمود شتوان مصنف رقم 1 عالميا موجود سيرجي راميز كول الإسباني مصنف رقم 4 تقريبا موجود مصنف رقم 3 بركة إيكانغو دانييل الكامروني هو اللي غادر السباق في الدور النصف النهائي. دونك أجواء ممتازة جدا
2: قام أسرة وريتم آخر بالحق قوي برشا قاعدين نشوفوا فيها حمزة حقيقة حاجة فرح برشا
3: بالضبط. رغم لي أواص معناتها مانيش نحكي على الكبر نحكي على الأعمار بين 14-18 سنة اليوم بطلنا بطل تونس وبطلنا في البطولة محمود ماتش توينه بالنادي تنسيب بن زرد ان شاء الله يفوز يا ربي بعد شويه يكون متوج باللقب ولقب
4: بن زرد.
3: لاعب دخل في الرانكينج تي بي دخل في التصنيف تاع الرياضيه المحترفين وان شاء الله يقدم بشويه بشويه رغم صغر سنه عمره كان 17 سنه عواطف على كل اول شيء معك عندي دكتور معايا دكتور احمد حمامي عضو الهيئه المديره شيخ معاه شويه توضيحات بخصوص البطولة دكتور صالح النور مرحبا بك الأكسجين
5: عافيه محمد صباح خير وصباح خير أكسجين عافيه
3: تحب غير معاوات في التنين منزل بعيدة شوية على التنين
4: قدروا
5: هوني الأجواء طيبة على الأخر والدورة كلها في تعديد بيها هذه دورة الفيم إيتيف جونيور جيتراب وإن شاء الله إن شاء الله توفى بتتويج البقار حمزة محمود شتوين ابن النادي واللي هو اخر عام ليه اثنين يتيب شميار وان شاء الله الفينال ضد الاسباني معطى هو توصل للمصنف الاول والاسباني المصنف الرابع وان شاء الله هو عنده شوط كبير اليوم باش يربح واحنا فهمني نستناه في الربح اللي باش يكون احسن هديه للهيئه المديره وللنادي كله
4: للنادي ان شاء الله
5: انه باش يكون هو اول واحد ابن النادي اللي هز توصل يتيب شميار على انا برشا في سنوفي محمود باش يزلنا في هلا قبل
4: ان شاء الله ان شاء الله
3: هو واضح معناتها باش جوست نوضحوا خاطر كما قلت محمود دخل في الرانكينج مونديال ولا في الرانكينج نتاع الاتي اف نتاع لاعبين محترفين اخر بطوله ليه في الاتي اف اللي هو التصنيف نتاع الاتحاد الدولي لكن يدخل تو في اللاعبين المحترفين كما قلت رغم صغر سنه 17 سنه برشا خير ان شاء الله السنه في محمود لكن خليني مع الدكتور حمامي على الهيئه المديره مديره جديده دكتور ظاهر لي عندكم دي زوبجيكتيف وعندكم مرهانات تحبوا تدوزوا الكلوب القدام تدوزوا الكلوب القدام الدوره هذه وش نوضح عاود خلي دكتور يكمل اكثر جي 30 في تصنيف التنين ثم بعد جي 60 جي 100 نجمو نقدمو كل ما نقدمو معناتها جي 30 معناتها معناتها فائز بالبطوله باش ياخذ 30 نقطه جي 60 الفائز بالبطوله ياخذ 60 نقطه ثم ملاعبيه دوليين سورتو خاطر انا عندنا برشا ناسيونات موجوده اللاعبين دوليين يقول لك ناخذ صفر ونجي لتونس على 30 نقطه نخير ليه ماذا بيا 60 نقطه دونك هذا الباكو اللي حاط عليه الهيئه المديره ان شاء الله رهان على الدكتور
5: الساعه الجايه تروح حمزه اون فيت احنا الدوره ذي تو فهمنا والتو قاعده في جي 30 كما حمزة جي 30 معناتها لو فانكور ياخذ 30 بوان في الكلاسمون اي بي اف دونك نحن بقدرة ربي معناتها هيئة جديدة متكونة من أعضاء كلنا بريس برد عمر وكلنا معناتها أمبيسيو في اللي نطلعوا في النادي ونخدموا في النادي معناتها ريانكو فهمني باش نحسنوا في الانفراستركتور نتاع النادي وراكم ريتو إن شاء الله نجيو بحذانا فهمني وتعملوا تغطية فهمني عالمية في التحسينات ومازالت فما تحسينات أخرى باش تصير ونحن كيما قال لك حمزة معناتها نوتر أوبجيكتيف سي ديباسي أول حاجة من جي 30 جي 60 وعندنا كل المؤهلات ما شاء الله الدوره ذي كانت ممتازه وحتى فهمني من الجوج اربيتر كانوا فرحانين وكل شيء وان شاء الله عام الجاي ان شاء الله باش يكون جي 60 وعلاش لا فهمني اللي بعده جي 100 وان شاء الله معناتها مرة وكان خير احنا تو ذي جي 30 ما عادش نتاع التي بي خاطر كيما قال جي 30 راهو يجيو فهمني جوارات باهيين الحق اما مش كيما جي 60 وجي 100 راك باش تولي فهمني طالب تظهر تجيو لك فهمني اللاعبيه اللي في الكلاسمون تاعها
4: فهمني ندخل للعالمية معناها
3: اي بالضبط قد يتقدم عواد في الترتيب قد يتخو مثلا مع لازمك لاكور نتاع الاتحاد الدولي تقدم يشوفوا المنشئاتك يشوفوا ايش عندك لان الانفراستركتور نتاعك ودرتك دنيتك باش يعطيك دونك قد يتقدم قد يجيب لاعبيه اكبر لانه ريان يولي عندهم اكثر يقول لك نجم نسافر رغم اللي راهو اليوم نحكي على موجودين لنا سويس انجليز اسبانيول فرنسيس كامروني فما امريكي وامريكيه فما سويسريين برشا تبارك الله 4 على 5 فرنسيس برشا زاد 4 على 5 شو يقول لك عواد يقول لك والمانيين زاد فما زوز يقول لك انا 30 نقطه لكن كتولي 60 نقطه الملاعبيه الاجانب يولي يجيو اكثر وكي يجيو الملاعبيه اجانب لازم تورنوا السيت نتاعها يطلع عواطف يزيد لنا حركه تولي اكبر من يكون عندنا نقولوا موجود تو حاليا في بن زرد في 20 30 اجنبي باللي بارون تاعهم يولي عندنا 100 اجنبي وتولي الخدمه اكثر في بن زرد دونك دكتور فرحانين برشا النيفو اللي وصلتوا له ما نعرفش المستقبل كيفاش باش يكون بالنسبه لنادي تنسيب بن زرد قلتوا لكم انتم كهيئه مديره
5: والله احنا ديجا حكينا قلنا راهو مع عام الجاي بقدره ربي سي برومي مع تمرين المديره انا باش نعملوا فهمني الاي بي ام جي 60 المستقبل هو انا باش نحسنوا زاده في الانفراستركتور نتاع النادي باش نحاولوا فهمني نزيدوا نعملوا تحسينات اخرى سيرتو نخمو باش نعملوا قاعه رياضيه فهمتني ونخمو باش نعملوا معناتها اون اكستنسيون تاع
4: الادمينستراسيون
5: والملاعب باش يتم ديما فهمت الصيانه نتاعهم على مدى السنه خاطر احنا قمنا تو بالصيانه نتاعهم معناتها في الدوره هذه والحق كان لوغوتور الى تخي بون معناتها بجوج اربيتر وكانت معناتها الارضيه ممتازه معناتها تخدموا في على قاعده صحيحه وجوارات معناتها اوكين ريكلاماسيون ما فماش فرضون ما فماش شيء دونك احنا باش نحاولوا ان تكون الصيانه هذه ما على مدى السنه باش نقعدوا ديما ترى ناس مريين وان شاء الله عام الجاي يجيو بحضنا في جي 60 وان شاء الله معناتها نادي تنزل الدرجه من حسن الى احسن
2: ان شاء الله
5: احنا جايين نخدموا وديجا لو ريزولتا لا كل موند كل موند معناتها في لو ريزولتا ان شاء الله عام الجاي خير ان شاء الله ديما نقولوا ان شاء الله عام الجاي
2: ان شاء الله ان شاء الله
6: يعطيك الصحه تحيك الدكتور حمامي عواطف على كل المعطيات وان توكا كملنا الدوبل بولاد وباش ندخلوا تويكا في مباراة اللاند دور نهائي لبن بنزرت ونادي تنزيل بنزرت رقم واحد عالمين محمود شتوين ضد الاسباني سيرجي راميس كول مباراة تنطلق حاليا في لحظات هذه باش تنطلق بالحركات الحمائية في الملعب الرئيسي وسط حضور جماهيري كبير برشا رئيس النادي مزكي وصل جدك شتي دكتور نزار عنابي موجود بحذانا المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم وحيد عليوة رئيس الجامعة موجود خارج حدود الوطن السيد باسم زوي متمكنش باش يكون موجود بحذانا كيف البرنامج باش يكون موجود بحذانا ويمكن متوقع حسب ما قالوها المديرة بيان سور يزيدوا الضيوف أكثر يجيو بحذانا وممكن اختتام المسابقة ولا التظاهرة بصفة عامة البطولة تكون مع السيد يوري بنزرت حسب ما قالوا لي اللخيين يمكن يلتحق إن شاء الله بعد في الرميز دروفي باش نكملوا ماتشاتنا الكل ما فما حتى سيريموني باش تكون توا عواطف باش تكمل كل المقابلات نكملوا فما الدوري الزوجي بنات من الزرقاء قاعد يتلعب في الملعب الثاني بعد هما باش تدخل فينال البنات كما قلت تاع زوج سويسريات ميا فرويلي ولوسي فرانكي نكملوا هما ونكملوا فينال محمود شتوان مع المغربي مع الاسباني راميس كول باش تكون ان شاء الله بعد فما حفلة كاملة لتوزيع الجوائز والميداليات الفائزين في البطولة بطولة فرحانين بها برشا عواد فطاتي مشبه البنزرت حركة كبيرة البنزرت مختلف جنسيات صغيرات لأن عملت جو هما ولي بارون تاعهم حتى كنا نحكينا معهم في الكواليس اسبانيول فرحانين نك الكل فرحانين وفوالا دونك الناس تسمع فينا وقريبا نادي تنزل بنزرت وكلها يجيو بحدنا بطلنا التونسي بطل تونس محمود شتوين واحد المصنف أول عالمية في الأواص حاليا يدخل على أرضية الملعب الرئيسي في نادي تنس في بنزرت باش يلعب مباراة الدور النهائي نتاعو وان شاء الله يكون متوج باللقب بعد شوية ان شاء الله.
2: الناس كلها تنجم تحضر حمزة وتتفرج نو؟
6: أكيد الدخول مجاني موجودة برشا عائلات لهنا جوة طيبة قاعدة نشوف فيها فما برشا ملاعبين باتينيس تاعو عائلاتهم اللي كرا في برشا عباد ما عندها حتى علاقة باتينيس فما عائلات جابت ولادها وفما حتى نساء ورجال قاعدين يتفرجوا وانا نعرف اللي هما يعني صحابي نعرفهم ما عندهم حتى علاقة بالتنس. دخول مجاني جوة منشأة في نادي تنس في بنزرت اليوم واحنا على واقع رورو جاروس مع الملاعب الترابيه حتى في بنزرت تعطيك شويه الجو كانك في باريس كانك في رولان جاروس دونك جاوا بحذانا تو الناس اللي قراب الكلوب وتنجموا تكونوا في الاجواء والتحق بيا الدكتور نزار عنابي عواد
2: من تفضل ميسالش
6: ايه خذينا دكتور حمامي اعطانا كل شيء نزار لكن انا كما قلت تحكي العواطف اهم حاجه تو انه القراب الكلوب يجموا يلتحقوا بينا يتفرجوا في بطل
5: الاخير باخير حمزه اجواء منعشه في نادي بنزرت فرحانين برشا بوجود القدماء والصغيرات الكل عندنا الماتش فار باش يبدا دون كيلكو سكوند محمود قاعد يسخن نورمالمون يبدا كومونسي لو ماتش توت سويت اللي قراب للنادي ماذا بيهم يلتحقوا بالنادي في اخر الوقت عشتنا بالدعم محمود ان شاء الله قطر بيكون عندنا شامبيون من هنا السياسيين الاخرين يكون عندنا شامبيون
2: ان شاء الله
5: النادي الدوره هذه ان شاء الله
2: ان شاء الله
6: بكو دكتور انا بيعطي الصحه رئيس نادي تنزيل بنزرت كما سمعنا كما سمعت نزار وكل كلمه ما قلتهاش عواطف انه اللاعب الاسباني سيرجي راموس كول ممتاز متميز جدا تقابلوا في نهائي في بطوله اخرى وكان تعب برشا محمود على ذلك محمود مستحق الدعم الناس القريبه الكل بحذا نادي تنزيل بنزرت يجيو بحذانا فينال شجعوا بطل تونس بنزرت محمود شتوان وان شاء الله يكون من المتوجين
2: ان شاء الله يكون من المتوجين. ميرسي بوكو يعطيك الصحه حمزه على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. شكر كبير لكم انتم قعدوا معنا راجين ومتواصلين برنامجكم متينا لحد متينا الويكاند. جست قبل ما نكمل الحقيقه نحب نذكركم انكم تنجموا تمشيوا تعملوا فطور يعمل 66 كيف في ريستوران البيشه بحذا اذاعه اكسجين اف ام بجنب الاستي بي دونك غاديكا وين تعملوا فطور قمقوم او كان عندكم زاده حاجه عمل لكم تخيص سبيسيال مطعم الباشا في منزل بورقيبة انه قد معنا علش تاخو معناها بلا فما يخولك معناها فما تيكي قيد لك عليها معناها قدش خديتو كيف توصل 14 بلا بعد عندك بلا بليش هذي الكل واكثر ودلال هذي موجود في ريستو الباشا وين الاستي بي بحضة إذاعة أوكسيجين فام. الحقيقة ماكلة بنينة بنينة برشا إكيب كاملة موجودة على ذمتكم سيرفيابل يوفروا لكم كل شيء. الحقيقة مشي وغادي وين ريستو الباشا فوق الاستي بي في بنزرت. تقدموا معنا راجين ومتواصلين في برنامجكم متينة لحد
7: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
8: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
7: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين. اكسجين.

0: ليدي مع اورانج ريكروتي اكسح بلا من الدار فيبر اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
1: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك
2: ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
4: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
5: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك
7: أكسجين تنفس اللف أم نفس الأفئم
8: صار لي زمان ما خجلتش من وحدة

0: ديما معنا.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
3: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، تحيه كبيره لكل حد يسمع فينا مع هذا الموجه، كان على موجه اذاعه اوكسجين اف ام بالصوت العالي ل 11 بالضبط على استديوهات اذاعه اوكسجين اف ام. دونك هكا نكونوا وصلنا لنهايه برنامجكم متينا لحد متينا الويكاند. ميرسي بوكو للناس اللي سمعتنا وتابعتنا في الويكاند. قبل ما نختم نحب نعطي بلاغ ضياع. مواطنة طيحت مفتاح كبير متاع باب دارها، لصق فيه السوش أكحل، تقول السوش هذا الأكحل صغير ما فيهوش فلوس. تقول خذت تاكسي طيحته، متأكد تقول طيحته في التاكسي، خذته معناها هزها من المرشي وصلها وين رومبوا سيدي سالم، قتلوا معناها على قد فلوسي، طلعت كيكة الكرسة 1300 جوست باش نعطيو الأمارة هذه باش صاحب التاكسي معناها يذكر.

0: تذكر المواطنة هذه تقول البارح أنا لبسة عباية صفرة ووصلها كما قلنا وين رومبوا سيدي سالم. فوالا دونك اللي يلقى المفتاح هذا في التاكسي نتاعو وتذكر المواطنة هذه يكلمنا على 31 10 98، ولا ينجم يكلم المواطنة هذه على 95 516 114. نعاود 95 516 114. دونك ولا تطلبونا على 31 10 80 90. مرسي بوكو، يعطيكم الصحة. مرسي نسرين إبراهيمية في الإخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحية عوض في العوني. باي باي في الأمان.
1: أنا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من 7 النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونه على 72 435 الف، والا على 93

ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة. التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: الاكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح،
0: يجب نفس اكسجين ونرجع،
1: ريح ريح،
0: يجب نفس اكسجين ونرجع ونرجع.

0: ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعد على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: اصناعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua waes aw kbira men qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsash kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras el Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
4: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في بيد ماتر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. MyCare.in يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على MyCare.in وخليها تقرب لكم كل شيء.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس،
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسواق المزيانه يتلقاو.
10: اوكسجين بالصوت العالي

0: اوكسيجين اف ام بصوت العائلة.
1: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار، لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهادف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 98 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد، حاجة أخرى.
2: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، شاء نهاركم زين الناس الكل، نهاية أسبوع موافقة للجميع، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية. هذا موعد جديد من برنامج فورم لحد، كيما كل نهار أحد نكونوا حاضرين معاكم من نص نهار المساعتين، تلقاو عديد المواضيع آخر الأخبار الثقافية وإلا الأخبار الوطنية ولا الجهوية. كيف كيف زادا ما ننساوش تفاعلاتكم على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. الموسيقى اللي تستنى فيكم والجو اللي تعودوا بيه يكون حاضر في برنامج فورم لحد كيما عودناكم لمحالة ديما إن شاء الله يا ربي ديما يكونوا حاضرين وديما في صحة جيدة وديما يكونوا بخير، على خاطر أنا كي نقص واحد هكا من اللي كيف نحس هكا فما حاجة ناقصة في البرنامج. لكن نتمنى من كل قلبي وأنه عم بالقاسم هو لمحالة برشا ناس تواصلوا معايا ويسألوا عليه وطلبونا، راهو لاباس الحمد لله. إن شاء الله فترة أخرى ويرجع بحذينا البرنامج فورم لحد، إن شاء الله باللطف عليك يا عم بالقاسم. لكن ما ننساش إني زادة يرافقني دائما العميد وعميدنا عميد الصحفيين عمل هيدي البكوري. صباح النور، مرحبا.
3: صباح النور رانيا، تحية ليك وتحية لكل المستمعين الأوفياء أينما كانوا. أنا فعلا نشاطرك الراي ونقول سلامتك عم بالقاسم، رك خليت بلاستك علينا. أنا كان الاتصال به هذا يدخل في إطار الوفاة،
2: يعني أنا
3: فعلا عم بالقاسم هو من أوفى الأوفياء وأنا علاقتي به كبيرة برشا، خلى بلاسته فعلا علينا وإن شاء الله يرجع لنا في القريب العاجل
2: إن شاء الله.
3: ويرجع لأنه عم بالقاسم عنده أعمال مسرحية تنتظر فيه ما تعرف، إن شاء الله ربي يوفقه وإن شاء الله يكون بحذانا. هذا جانب، ثم جانب عندي تحية من تاكسي يتابع في برامجك ويتابع في إذاعة خصوصية فيم، هو رقم سي فيصل رقم 386
2: ومستمع وفي، وهو تحية لي سي فيصل،
3: يحيي كل عاملين بإذاعة خصوصية فيم
2: وكلكم
3: احنا في الاستماع وبرافو لكم.
2: احنا معاهم وبيهم نقدموا، ولولا هما احنا ما نكونوش لهنا وموجودين. واليوم اذا كان احنا ناجحين راه بفضلهم هما، فضل الوفاء نتاعهم والاستماع الدائم.
3: دون ان انسى المستمع الوفي رقم واحد صاحب شريط سي سفيان طرابلس، يقول يسلمنا على بنت عمي،
2: اي تحيه لي سفيان،
3: عيش وربي يفضل،
2: ربي يفضل وان شاء الله ربي يعينه ويعين الناس الكل يا ربي، وان شاء الله يا ربي هكا ديما تكونوا بخير وصحه وعافيه. كما تعرف عمل هادي تقريبا في بداية الأسبوع كانت انطلقت ولا تم انطلاق الامتحان الامتحانات الوطنية، والبداية كانت مع دورة 26 البكالوريا، امتحان البكالوريا. الغريب في الأمر سنة وإحنا منحبوش نهول الأمور، لكن هذاك اللي صار وهذاك اللي تابعناه منذ بداية الدورة من نهار الأربعاء وثلاثة يوم الأولانيين، منذ بداية اليوم الأول شهدنا حالات غش كبيرة وبعدد هام في مختلف ولايات الجمهورية. احنا حكينا على الولايات الكل، لكن احنا اليوم نحب نعرف شنو اللي قاعد صاير في ولاية بنزرت.
3: لاباس ولاية بنزرت والحمد لله مقارنة بالسنة الماضية فما حالة استثنائية، حالة وحيدة حسب المتابعتنا روذا ما نحبوش نسمو منين. إن شاء الله احنا في فرصة هذه من المنبر هذا ديما ندعو وصارت حاجات فما سهو، واحنا قلنا ما تهزوش معاكم دور الأمة هنا ودور العائلة،
2: دور العائلة
3: باش ينبهوا صغيراتهم السهو، ما تهزش معاك للمعد للبورتابلويت ولا حتى الحاجات الأخرى. وكانت بكل معنى قاموا كل المعاد قاموا بجلسات تحسيسية ونبه الصغيرات ماذا بينا راهو كل من يدخل بالبورتابل للمعهد راهو هذاك يعد غش، واحنا ان شاء الله تتواصل الامور اللي هي بجرجعوا توا هما عدوا
2: الاربعاء والخميس
3: والجمعه ويرجعوا غدوه ومعناها الاثنين والثلاثة أو الربع وينزل الستار على امتحان الاختبارات الكتابية الدورة معناها هذه 26 في كامل الجمهورية. وإحنا ولاية بنزرت إن شاء الله يكون نتائجنا
2: مميزة،
3: لأنه شنو؟ لأنه رانيا أغلب حسب المتابعين وحسب الخبراء فما تفاعل نوعا ما يقول لك في المتناول، هذا كلام لكن إحنا
2: بعد كل عام نسمعه في المتناول ونسجله المسنة. شوف عم ناول ممكن عمل هدي كنا سمعنا ثلاثة أربعة هكاية مش بكثرة حالات الغش في بلاصة واحدة، لكن اليوم ولد في كامل تراب الجمهورية، وهذا الغريب في الأمر. وش نعطيك أنا أكبر دليل علي قاعدين نحكي فيه، هو يقول لك إيقاف أربعة شبان تورطوا في عملية غش في البكالوريا، واللي هذوما من بينهم شقيقان يعني زوز أخوة، وهذه شفنا احنا في قفصة، شفنا في أم العريس، شفنا حالة متاع الأستاذ والتلميذ، وشفنا زيد الحالة هذه. وأنه يقول لك في إطار المجهودات المتواصلة لحد من ظاهرة الغش في الامتحانات، تمكنت فرقتي الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة ومنطقة الأمن الوطني بمتلوي من إيقاف أربع أشخاص بحوزتهم أجهزة إلكترونية وهواتف نقالة يشتبه في استعمالهم في عملية غش خلال الامتحانات باستشارة النيابة العمومية. تم الإذن بالاحتفاظ بهم من بينهم شقيقان، فيما تم الإبقاء على أربعة آخرين في حال صراحة على ذمة الأبحاث، هذا وفق المصدر الأمني في تصريح إعلامي. في نقطة أخرى زيادة، فما أنواع كبيرة حالة الغش من بينهم زيادة السيارة اللي كانت موجودة قدام المعهد واللي قاعدين يقولوا في الإجابات بالبوق.
3: أنا حاجات
2: في قفصة،
3: أنا حاجات
2: يعني إجابات اليوم وإلا نعطي في كيفاش ساعة وصل الامتحان
3: بالضبط منين خرج. وإحنا كنا قلنا ومعك انت قال سي نور الدين المسؤول على الامتحانات في مندوب الجامعة، يقول التلميذ ما يخرجش الورقة نتاعو، يخرج قبل الورقة معناها يلزم يحط رقمه عليها ويخليها. كيفاش كما انت كما قلت انت كيفاش خرجت الأسئلة والمواضيع كيفاش كانت في متناول الجماعة
2: ديجا، حتى الفيديو موجود في يعني تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فما شكون صوره، لكن بفضل يعني خلينا نقولوا فطنة الوحدة الأمنية كانت موجودة في إطار حماية المحيط نتاع المعاهد، تمكنت على الأقل اليوم من حد. لكن هذا ما يمنعش عملاتي وأنه ظهرت فشيت السنة أكثر من المعتاد،
3: وانت تعرف شنو نتائجها باش تكون، هناك قضايا وهناك حرمان من بعض الناس اللي شاركوا من تلامذة هم البكالوريا عندها أهمية لكن زاد نحبوها تحافظ على المستوى نتاعها ما نوصلوش الغش. وهنا يأتي دور ديما أنا نقول دور الأولياء باش يحثوا صغيراتهم ويحسوهم ويبعدوهم على هالمشاكل هذه، لأنه في الأخر هم راهم باش يتكشفوا، وها والدليل تكشفوا بفضل الامن والمتابعه وكذا نجموش يعديوها على
2: كيف زاد يقول لك في سليانة الاتحاد الشركه تنشط في الغش الالكتروني والاحتفاظ بسبعه اشخاص. دونك هنا كي نحكيو على عدد
3: مش
2: كبير
3: في ولايه برك، في العديد من
2: الولايات
3: وقاعده سنا بقوه رغم التحذيرات ورغم الناس اللي حكموا في السنه الماضيه ورغم الاجراءات القانونيه وكذا، قاعده ظاهره هذه مانيش عارف الا مبالات من يتحمل المسؤوليه. علاش وصلنا الى درجه تو انت تمتحن في البكالوريا وتحب تحاول الغش وتمشي بنتيجه ماهيش ماكش في مستوى النتيجه والبكالوريا وكذا، يلزم دراسه الامور هذه حتى الاجتماعيه.
2: لانه اليوم عمل هادي سؤال مطروح وزاره التربيه، تو شوف قديش من عام قاعدين نخدموا سنوات وسنوات، قبل كنا نسمعوا بحاله في درا يعني في المره في امتحان وطني، لكن بالاخص السنه في العام ذي الدوره 26 منذ بدايه الامتحانات واحنا نسمعوا في حالات متكرره في مختلف الولايات. هل انه اليوم وزاره التربيه ماهيش قادره انه باش تعمل مراجعه كامله وتشوف توقف النزيف هذايا، ولا تتبدل الاستراتيجيه نتاعها المعتمدتها، والا كيفاش؟
3: اكيد هو يلزم دراسه الوضعيات والحالات هذه، حالات الغش اللي قاعده تتطور من سنه الى اخرى وهي مسؤوليه الجميع، يعني راهي مسؤوليه الوزاره ومسؤوليه الناس كل والعائلات والمؤسسه التربويه والناس كل والمجتمع المدني ايضا زادة. ان شاء الله احنا ان شاء الله سنة ربما تجاوزت الأمور.
2: أكتشوف قفصة سليانة تونس العاصمة ولاية بنزرت بالبوق،
3: تحدي كبير إن شاء الله.
2: كرهبة قدام المؤسسة التربوية، موجودين لعبت في وسط الكرهبة وبالبوق قاعدين يعطيو في الإجابات باش التلميذ
3: الحمد لله داخل. ولاية بنزرت هاي في منأى ربما نوعا ما
2: حالة وحيدة
3: وإن شاء الله تقف غادي إن شاء الله ما نزيدوش نسمع بحالة أخرى. وهذا يروا ديما الأمور كما فماش حالة غش، روا أول كان تعود بالمصلحه على الصغيرات على التلاميذ اللي ترشحوا للبكالوريا. انت تو كي تاخذ بكالوريا شهاده البكالوريا بالغش ماهوش باش تفيدك راهو ماكش تطور برشا في المستوى نتاعك.
2: صحيح
3: ما عادش نسمعوا بهذا يا رانيا. ان شاء الله ولايه بنزرت تتقدم السنه حتى الترتيب العام نشوفوها احنا ديما في وسط التابلو ان شاء الله السنه نقدموا نكونوا لي ملاء.
2: نجمو نحكيوا اليوم على حامله ولا استهداف كامل؟ ما نحبش نقولها الكلمه ما خلينا مثال تطرح الموضوع هذا وتحكي فيه. هل اليوم فما استهداف للامتحانات الوطنيه عمل هذه بالاخص البكالوريا؟
3: أكيد نجم يكون كل شيء حط تقرأ الحساب كل شيء الأمور هذه خاصة الفجية واللي تكاثرت نجم يكون وراها
2: خطر. احنا نعود ونقول لك عمل هادي وانه ما نش نحكيه على حالة يوميا نحكيه على 4-5 حالات يوميا وإلا أكثر وكتشوف حتى الإيقافات برشا وبالرغم اللي كانت

0: خدمة قبل من الوحدات المختصة، وأنه تم تفكيك شبكة كبيرة منذ
1: من قبل
0: في ديسمبر جانفي الحكاية صارت.
1: أكيد أكيد راني إن شاء الله الناس كل تأخذ الموضوع بجدية، لأنه هو نقص خطر إذا كان مستوى البكالوريا تاعي حوالي بالغش. إن شاء الله دائما عش نسمع إن شاء الله العام الجاي كما قلت من أول العام تدرس الناس كلها يطرحوا الموضوع بكل شفافية ونأخذوه من الجوانب الكل، وإن شاء الله ذاك حد الباس.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في انتظار، وأنه غدوة يستأنفوا مرة أخرى الامتحانات البكالوريا. إن شاء الله يا ربي توفى على خير. إحنا نقولوا حظ موفق للجميع. راو الحقيقة الغش والعمليات هذه اللي قاعدين يقوم بها ما عندها حتى نتيجة، ما عندها وين توصل. أو حاجة بتخسرك في مستقبلك وحياتك، وثاني حاجة تشوف يعني اللي كل من يتم التفطن ليه أنه قاعد دجا يخطط لعمليات الغش وإلا حتى يدير في شبكتك، تشوف ديجا النتيجة، وأنه فطنة الوحدات الأمنية مختلف أسلاك سواء حرس وإلا شرطة، وأنهم قاعدين يقوموا بعمل جبار للتصدي لمثل هذه الظواهر اللي أصبحت اليوم ظاهرة كبيرة برشا. احنا اللي نقوله إن شاء الله يقف الناس دي في الذاية، وإن شاء الله الناس الكل تفيق شوية هكا على وضع، على خاطر اليوم كي نحكيه على البكالوريا نحكيه على امتحان وطني، نحكيه على حاجة عندها قيمة كبيرة. اليوم كي بتاخو شهادة البكالوريا ماكش بتاخو أي شهادة عادية، دونك شهادة مهمة برشا،
1: وتأهلوا
0: للجامعة تعطيه ثنية جديدة في الحياة. ماذا بينا اليوم حتى الأولياء يقفوا شوية لصغارهم ويحاولوا أنهم يتفاداوا الحاجات هذوما مع صغارهم. أي صغير اليوم تفيق به أنت قاعد يخمم وإلا ينوي ما تعاونوش، خطر اليوم شفنا أحنا في قفصة وأنه الولي قال أنا يعني تلمو ما القام يقول وإلا ما نشفيه ما شنو اللي صار بالضبط، يقال لك أحنا متفاهمين مع الأستاذ اللي ورط الأستاذ في العملية هذية. دونك لهنا فما عديد النقاط، وإن شاء الله طول الأبحاث تعطينا آخر التطورات في العمليات هذية. إحنا موصلين معاكم في برنامج فورم لحد، نبدأ مع الموزيكا ومع جولة عودتوا به في برنامج فورم لحد، والبداية مع فاطمة بوسيحة.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نحن معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمديه و17 منطقه بلديه لعاصمه الجلاء ولايه بنزرت دره الشمال. احنا معكم نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول.

0: والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار، لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 80 90 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
1: رجع لكم من جديد في برنامج فورم لحد، وما زلنا مواصلين معكم بعدد المواضيع ونستقبلوا أول ضيوفنا لليوم في برنامجنا اللي باش نحكيوا معاهم على المتقاعدين عام الهادي وعلى الجمعيات اللي تعنى بالمتقاعدين. نعرفوا أنه برشا من الناس اللي بعد ما يكملوا الفترة متاع الخدمة متاعهم فما اللي يختار أنه يدخل في أنشطة باش هكا يضيع الوقت، خلينا نقولوا احنا بلغتنا احنا باش ما يقعدش قاعد ما يعمل في حتى شيء، وفما اللي يختار انه يقعد يرتاح ما يعمل حتى نشاط اخر.
2: واحنا نحبذوا اللي بعد ما انا حاته على المعاش يكون معناه موجود في جمعيه ما ويكون يقدم اضافه بحكم خبرته وبحكم تجربته. واحنا اكبر مثال هو عندنا جمعيه المتقاعدين بمنزل برجيبه اللي قاعد تقوم بدور، وانا نتابع فيها قاعد تقوم بدور كبير سواء على مستوى الكبار السن في منزل برجيبه او حتى مع التلامذه الصغيرات اللي هم قاعدين يعنوا بهم، وهذا شيء ايجابي ومحبذ. ما انا ضد انسان يقعد في القهوه برشا، معناه واحترامنا اليوم اختيارات كما كنت رانيا يمشي للمقهى ويعطيوش زادة على ماذا بينا الناس يعيطوا زادة للناس هذهم باش يستفيدوا من خبرتهم ومن تجربتهم. وإحنا توعنا مثال منزل برجيبة، وكذلك في المتلين زادة هناك جمعية ناشطة برشا اللي رأسها أو هو عضو فيها زمين أخونا وصديقنا قمر زمان قلوز، قاعدة تخدم في خدمة كبيرة تنظم في رحلات عمل اجتماعي عمل صحي. تو بعد يحكينا سيد أحمد زرات شيء إيجابي. إحنا نحمد وإحنا نكشف كل جمعية تابعوها ونشوفوها ناشطة إلا وندعموها ونعيطوا لهم ونعرفوا بنشاطها.
1: سعادة جدا باستقبال سيد أحمد زارات عضو مكلف بالعلاقات مع الجمعيات بجمعية المتقاعدين بمنزل برجيبة. صباح النور، مرحبا.
3: عايش بارك الله فيك،
1: شكرا على قبول الدعوة، مرحبا بك. اليوم كنا نحكيه على أنشطة جمعية المتقاعدين بمنزل برجيبة، على دورها اليوم في خلينا نقوله في التعاون وأيضا استقطاب المتقاعدين، على خاطر نعرفوا احنا اليوم الإنسان كيكمل بعد مسيرة طويلة من العمل كل واحد واختياراته كيفاش تكون اليوم كيفاش يتم التعامل بحكم أنتم الجمعية المتقاعدين. لكن وفي البداية هيت خلينا ناخذ لمحة على أنشطة الجمعية، تفضل.
3: جمعية المتقاعدين في منزل برجيبة ساعات تدبرنا الدور بتاريخ الجمعية في تونس.
1: ايه؟
3: يعني كلمتين خفاف، تأسست سنة 81 في تونس. بالنسبة لمنزل برجيبة دخلت حوالي 90s.
1: ايه؟
3: فهمتني؟ 90s.
1: ايه؟
3: دونك بالنسبة لشخصية أنا خلطت عليهم بعد يمكن 10 أو 15 سنة من اللي دخلت معاهم في الجمعية. بالنسبة للفرع المحلي نتاع منزل برجيبة، يعني شنين نوعية الأنشطة اللي قايم بها، نجم نصنفهم أنشطة اجتماعية، أنشطة صحية، هذوما وأنشطة ترفيهية.
1: كيف فيش متمثلة؟ فسر لنا يعني فيش.
3: نفسرلك. بالنسبة للأنشطة الصحية، نعمل محاضرات، يعني نستدعى أخصائيين وأطباء عملوا محاضرات في أهم معنا في عدة مواضيع اللي تهم المتقاعد وحتى الإنسان مسيتو الموند كما يقولوا. فمثلا نعطيك أمثلة الجماعة اللي مروا عنا الأخصائية ابتسام الشلغومي، في أخصائية في التقويم النطق والكلام أورتوفوني، ثم دكتور تركي شيروجي دي لامان جراحة اليد حضر عنا مرتين، مريم الدراجي العلاج الوظيفي إرغوثيرابي، أشواق تيزاوي بسيكو موتريسيتي العلاج النفسي الحركي. هذوما معناها فيما يخص معناها النشاط الصحي. نزيد نضيفوا لها ولو أنا باش نعمل بفركة عشان ندخل في
1: الموضوع. إي تفضل.
3: آخر عندنا معنا مجموعة حوالي 30 أو 35 سرير كهربائي، وعندنا حوالي 40 كرسي متحرك قاعدين نسلفوا فيهم اللعبات. يتسلفوهم من عنا ويرجعوهم ويقولوا منين جاونا هذوم. هذه ثمرة تعاون ما بين جمعية المتقاعدين في مزة بورقيبة وليتام تاع سي جيلان المشرقي وجمعية الاف ام اش سرزبورغ اللي عرفنا بها واحد معناها من مواطني مزة بورقيبة اللي عايش عنده تو 5 سنين هو معناها اللي عرفنا بالاف ام اش واثمر معناها الموضوع هذا اثمر جاب لنا دو كونتينر كارن بوس هذوكم الكبار فيهم الماتيريال هذا الكل وقاعدين نطوى من عام 2015 قاعدين معناها نسلفوا فيه العباد وطوى موجود يعني بطرق معناها منظمه معناها باش خاطر في الاول مشينا شويه من غير ما كنا ما عندناش تجربه ضاعونا مالوريزمون في كل نشاط من العواضي اذا كان ما تحكمش يعني الكونترول نتاع الحكايه باش يضيع من يديكو. عملنا ولينا عملنا ورقه في البلديه وعملنا حتى ضمان مادي باش يرجع لنا الماتيريال تاعنا سا سا مارش تري بيان
1: باهي برشا باهي. خلينا
3: نحكيو نشاط ثقافي نشاط ثقافي نعم زاد محاضرات نحبوا معنا الخيان يعني المتقاعدين اللي كيف احنا مازال كي يجوا يستفادوا بحذانا باش يستفادوا بالمحاضرات والمحاضرات معنا برشا محاضرات عن مثلا سي استاذ فوزي المزوغي هذا اللي تعرفوه
2: تاريخ الجغرافيا مجاله تحيه بالمناسبه سي فوزي
3: تحيه كبيره وعندك الاستاذ سي فوزي سي محمد الزمالي
2: استضفناهم هنا في الاذاعه
1: جاوا بحذانا
3: جاوا بحذانا غادي احنا عندك سي عماد الدكتور عماد بن صولة
2: عماد صولة
3: في مواضيع كل معناها واحد مواضيع معناها تشغل فيها ادبيه ولا شعريه ولا تاريخيه هذو كلها واحد دونك هذه النشاط
1: الأنصة الثقافية
3: سويت نتاع النشاط الاجتماعي عندنا تعاون كبير مع كما يعرف
2: النادي
3: مع شريك مع جمعية روتاري عندها 10 ولا 15 سنة معناها أثمرت معناها التعاون الغير كل عام حوالي معناها 25-30 كرطابة بين قرنين يعني كرطابة نتاع معناها فهمتني يضفهمنا احنا فبريسك للمدارس الابتدائية نتاع ولاية بنزرت والكل مشينا لهم وعطينا لهم معناها فرقنا عندهم الواحد
2: الكرام بالمناسبة هذه نحب نوجه لهم تحية لأن أنا شفتهم في استضافة استضافتهم قال لك على البصر في مقر البلدية كانوا ناشطين تحية لهم يعطيهم الصحة نادي روتاري بضفاف البحيرة برافو لهم قاعدين متعاونين وقاعدين يقدموا في عنات هامة يا راني
1: محليها
2: شفت كي تربط الجمعيات الهادفة والتجم تجم تقدم الإضافة وتجم تعمل تعطي برشا حاجات
3: نصول لحد هذه معناها مشترى يعني من التعاون بين قلنا جمعية المتقاعدين وروتاري نتعاون معهم عملنا امناجمون عملنا معناها مشينا لكل تاع سبعة عوينات شفنا معناها واحد عملنا امناجمون وقتها كلفنا بحوالي 7 أو 8 آلاف دينار
2: نسأل كانت بدون جدار خارجي
3: نعم
2: انتم ساهمتوا في الجدار
3: لا الجدار للداخل
2: في داخل
1: خدمة الداخل
2: يعني كنا نحكي وإحنا في ذعتنا بدون جدار خارجي
3: لا الجدار ذاك وقت المدير قال لنا راهو بروغرامي
2: برمجة في المصاريف المندوبية
3: وأما إحنا عملنا واحد كان تمشي توترا
2: المال
3: بدلنا شبابك وكل ألومنيوم وعملنا لهم دريدو وحصلوا عملنا
1: يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة
3: ويعطي الصحة لجماعة روتاري
1: يعطيهم الصحة الكل يعطيكم الصحة أنا كي قلت يعطيكم الصحة للناس الكل كل المتشاركين وكل الأعضاء سواء في الجمعية وإلا الشريك نتاعكم الفاعل تفضل
3: عملنا زاد دي زامناجمون في سبيطار مزة بورقيبة المستشفى في مزة بورقيبة وقت كوفيد بالضبط عملنا معنا برشا بشبابك وما عرفش شنو جبنا لهم تلفزه حصلوا الحكايه نتاع 4-5 آلاف دينار وقتها فهمتني اون بلوس دو سا عندنا دي زيد سوسيال
2: يعني اجتماعيه
3: وقت رمضان وقت دخول المدرسة.
1: باهي برشا.
3: هذه معناها كلهم موثق راهو مش
1: هذوما جانب نتاع الانشطه اللي قاعدين تقوموا فيهم تقوموا بهم في في في الاثناء.
2: تسمح لي خليني
3: خلينا نوصل لك.
2: تفضل
3: بكل مثلا جماعة روتاري عنا زاد نشاط صحي معهم عملنا نعمل معهم أنا استقصاء العيون عملنا تو دو لتروا دو على الأقل واحدة الموجه الجمهور العريض عملنا في البلدي في
2: حضرت فيها أنا ذيك كنت
3: أحضر في
2: السيناريو عليها أنا في ذات
3: وعملنا زاد في شاكر اثنين دانيال موم حكيت شهر ونص فهمني وهذه العمليه هذه ما بين تعاون ما بين جمعيه المتقاعدين وجمعيه الروتاري وجمعيه جمعيه نادي البصر.
2: نادي البصر
3: في تونس تحيه
2: بربي
3: تحيه لهم وكل
2: خدموا خدمه كبيره
1: يعطيهم الصحه.
3: قالهم 10
2: اطباء
3: وواحد فنيين ساميين فقاموا معناها بخدمه
1: كبيره
3: وعطوا على 600 تلميذ معنا تم فحصه اتضح ان 146 تلميذ
2: خصينا نظر
3: يلزمهم مرياتات
2: فعلا
3: وفروا لنا المرياتات وتعطينا
1: يعطيهم الصحه باهي برشا يعطيكم الصحه. الحقيقه انشطه هاني جيتك عامل هذه راح نكمل معاكم فكرتي انشطه هادفه اليوم هذا الدور وانه اليوم تكون فما حياه في الجمعيات
2: هما يحبوا في صمت ما يحبوش احنا فما ناس يبيض لك يعمل لك ماده يهبط تصاور يهبط الدنيا لم تقعد ولم كيفاش انا نحب نذكر باش نعملوا تحيز ذكرنا باسماء زملائك اللي في الهيئه ثم
1: هاني جيتك عامل هذه باش نخليها في الختام معاك
3: بالله نكمل لحظه برك هذه نكمل على بقيه النشاط خذنا نعملوا عمل ديسيسيون تاع موموغرافي سرطان هزين نساء بسياراتنا يعني يجون الجمعية غديكة عمل دول طران مشو لسبيتر موجي سليم علاش لأن روتاري متعاقدة مع مع أبوالا اكزاكتومون نهزو احنا نساء لهنا ونتابعوا في من بعد نتابعوا في معنا تو مرة فهمت باش بعد ست شهور يعني جاء حل الموعد نتاعها باش نعاودوا
1: نزورها باهي برشا
2: باهي. شنو سؤال
1: انت شنو جيتك عمل هذه لحظه برك خلينا نكمل النقطه هذه ونخلي لك المجال. اليوم كي نحكيو على جمعيه قداش فيها من منخرط هذا الاهم باش نفهموا احنا اللي قاعدين
3: عندنا حوالي 100 منخرط
1: ما شاء الله
2: وصل الخيرات قداش
3: بحشر لنا كان 5000 ولا 10 دينار
1: حاجه رمزيه
3: حاجه بسيطه وصلنا حتى قبل الكوفيد 100 واش 120 130 توا رجعنا 80 ان شاء الله اونطاب سور 110
1: باهي برشا باهي عملت تفضل
2: نسال اضافه للمجهود اللي تعملوا فيه شنو هي مواردكم منين هل هناك دعم من البلديه هل هناك دعم من الولايه
3: ما عندنا حتى دعم
2: انتم انتم قدمتوا ام انتم ما كنتوش راغبين
3: لا لا احنا الحمد لله ربي عنا المنخرط نتاعنا ما شاء الله يعني كل عمليه نعملوها يعني يشاركوا فيها وبكل حق
1: يعطيهم الصحة
3: لأن الكليما دو كونفونس اللي انصوري في الجمعية الكليما هو اللي يشجع على الشيء هذا
2: صحيح العكس اللي كان قبل اللي أنا نعرف التاريخ ونعرف الخلافات
3: رو مش نقول لك ربما كلمة مش بسيطة شوية كالتظاهر بالعمل والشيء هذا ينفر العباد فنحن
2: في صمت نخدمه في صمت
3: يعني
1: بكل أريحية وفي في جو في جو حلو كله محبة كله تآزر وكله
3: من ناحية الأخرى عنا زاد روتاري ما شاء الله فهمتي هم بيديهم زاد المنخرطين تاعهم خاطر
2: يحضروا بكلهم أنا عجبوني إطارات وأطباء وشخصيات
3: يعني
2: يحضروا راني ويجيو نهار التظاهرة يحضروا
3: كنا نحكي لك أنا كان تسمح لي
1: تفضل تفضل
3: أنا وقتها عندي معنا شغل مهني في تونس تعرفت على امرأة يعني في شغل معايا دانواز دنماركية عاد شوف شي حد قالت لي راه بابا كان يخدم عرفتني مازبرك قالت لي يخدم في مازبرك أبو قلت لها فين قالت لي في الفولاذ أبو قلت لها ولد الفولاذ حاصلو قالت لي راه بابا يحب يجي يرتوف سي زونسيان زامي سي زونسيان كوليك في الفولاذ اور هو اكبر من هذا تلوجت على الجماعه الكبار القدم حاصلو لمدنا له جماعه وجا نهار اللي جا سي الباكوري بنا باش يجي واحد ولا اثنين مع مرته جاونا في كار فيها 27 واحد
1: ما شاء الله
3: جابوا ولاد وسيبوا منهم واحد نصيب واحد سيمانه دو كولور يعني فهمتني يعني حاسه ورين مشينا علمنا الشرطة معناها ما مكنش باش تحملوا مسؤولية 27 وقت الحكاية 2012 كان الجو ماهوش فهمتي. وتعرفنا على الجماعة اللي جاوا هذوكم منهم معناها اللي دي مومبر في فكانوا يخدموا في الفولاذ هذوما فهمتني. كي شاف الجو هذاك واحد قال اخويا انا نطوع 30 كرطابل ولا 25 معناها كوم ديبو ونفهمي كان طلقت ولينا كل عام معناها يبحثون الواحد وطورنا الواحد التعاون الماموغرافي نتاع العيون يعني وهذا السلاح نتاع المدارس
1: برافو برشا برشا الحقيقة. أنا نحب الحاجات هذوما بالأخص كما قلت على خطر اليوم الوقت يولي يتويل على المتقاعد ويولي يحس بفراغ بعد كنهاية فترة العمل. لكن اليوم كي تكون مخرط في جمعية تلقى النشاط تتحرك تمشي تعمل أكتيفيتي لهنا يولي الوقت يتعدى فيزا وما تحسش بروحك اللي انت دجا خرجت على التقاعد.
2: اكيد رانيا انا هنا دعوة من خلالكم انتوما باش الاخوة في مدن اخرى يعملوا جمعية متقاعدين ويقوموا بالدور اللي لازم يقوموا به. ما شاء الله على دوركم. انا نحب نعملوا في اطار تحية لبقية الاعضاء اللي معاك لو تسميهم لنا وباش نشجعوهم وندعموهم
3: به. نبدأ بالرئيس اللي هو السي توفيق اللباسي اللي هو انسيان واحد معنا في التعليم كان مدير في صحنون
2: اي سي لباسي اي
3: الكاتب العام سي عبد الرزاق جمال جايكم لهنا
2: جبناه استضفناه فوالا
1: جاي في عالم
2: مربي زاده
3: فوالا مربي زاده مربي فاضل. عندنا امين المال سي يوسف الجوالي اللي هو كان يخدم في شركة يعني في البورد في تونس شركة
1: بدون ذكر الأسماء بدون ذكر الأسماء أوكي.
3: أنا سي الحبيب سليماني اللي هي فوليوم الرحلات متحدث في تونس تحدث فيه سي الحبيب سليماني معناه هو اللي هي بالأمور متاع الرحلات. وعندنا سي شكون الآخر سي عمار الحمدي كان زاد في الفولاذ معنا بالليزاشا واحد بركة. أنا سي حمد الهمامي وعندنا سي محمد الهادي بالليكود اللي هو كان أنستيزيست في السبيطار
2: أصل الأصيل من مدينة مطر
3: وخوه سي مصفى اللي كان في قطر زاد معنا في في الجمعية بشوية مش ما ننساش جماعة تغشوا علي. وسي أنا سي الحبيب بن سالم يطلي هكا هو وعبدكم
1: يعني قديش من واحد انتوما؟
3: احنا ذهلي تسعة
1: تسعة من ما شاء الله ان شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق. نخلي لك
3: احنا قاعدين نخدموا
1: اي ليلة ظاهر انتوما قاعدين تخدموا ما شاء الله وعمل ايدي قاعد يتبعوا احنا بدورنا قاعدين بإجازة خاطر الوقت ما عاش عنا
3: رحلات زاد نعم بارش رحلات في المنخرطين توا اخر رحله هذه ثم واحده ساعه لو كان تمشي للجبه وبيجا قبلها مشينا للجزائر ورحله مش تسويقيه راه وصلنا حتى الحدود المغربي فما قبلها عملنا المهديه هذه حكيت شهر ونص شهرين عملنا برشا رحلات ورحلاتنا ديما كومبلي بالعكس
1: ما شاء الله
3: من غير ما نعملوا واحد ديما ما نعملوا كي يجيونا جماعه ولكن اسعارنا زاد
1: في متناول الجميع
2: بدون ما هيش تجاريه ما
3: تفضلوا
2: توصلوا تخلصوا المعلومه شفت الدور اللي قاعدكم به الجمعيات اللي تحب تخدم
1: باهي برشا وهذا احنا اللي نشجع عليه ونحبوه. نخلي لك كلمه الختام سيد احمد تفضل.
3: والله كلمة ختام بشكركم على
1: مرحبا تشرفنا في كل وقت
3: لعطيتوها لي وإن شاء الله الخير معناها المتقاعدين في كل بلاصة. دليل ما تحدثت مع سيباكوري سي عمار خاطر كلموني في تونس قالوا لي راه في مطر ماذا بك حركوا شوية خليه يتحركوا طبعا ما عنديش بيه علاقة كبيرة سيباكوري كان نهار تضم كلمته قلت له بربي شوف كيفاش معناها في البوجي لي جون خليه يعملوا هيك مثلا تو احنا مازال برقيبه لهنا مشيت انا شاركت في المؤتمر القومي اللي وقع في مدينه قابس توا انا مثلت مازال برقيبه تاع بلاصه واحده مشيت انا فهمتني مثلت مازال برقيبه ان شاء الله احسن ترتيب باني رئيس اللجنه الماليه نتاع المؤتمر
2: ان شاء الله
3: يعني بور فوار لي كونط تاع الاسوسياسيون فهمتني يعني حاجة حاجة ما تفتخر بها من الزبرقيب.
1: يعطيك صحة سيد أحمد، شرفتنا ونورتنا. كان حاضر بحضينا سيد أحمد زارات، عضو مكلف بالعلاقات مع الجمعيات بجمعية المتقاعدين بمنزل بورقيبة، ودعوة لهنا لكل المتقاعدين باش يلتحقوا بجمعية هذية ويمارسوا عديد الأنشطة اللي فيها الحقيقة فيها حاجة مهمة وهمة جدا. على الأقل تلقاو هكا الوقت متاعكم تعبيوه وتعملوا أنشطة تعاونوا تمشيوا وتتحركوا، وهذا جانب مهم جدا. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا. احنا نخرجوا فاصل موزيكا وهنا راجعين.
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
6: عندك أورانج. ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
7: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
8: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
9: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: راني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيينا،
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.

0: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار. لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 80 90 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
1: رجعنا لكم من جديد في برنامج فورم لحد، وما زلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع. وتوا الدنيا سخنت، فما برشة حركة بتكون موجودة أكيد. وإحنا نفرحوا أكثر، وإنه تكون فما برشة أنشطة، فما حرك اقتصادي كبير برشة يكون موجود في كل الولايات، في بلاد كاملة بالأخص. وبالتحديد إحنا مش نحكي ونركزوا أكثر على ولاية بنزرت، وكي نحكي على مثل هذه التظاهرات وإلا مثل هذه الأجواء الصيفية اللي نحكي عليها، اللي تكون الحقيقة منعشة وتستنى فيها الناس الكل. الصيف يقول لك صيف للتفرهيد، للحل الحفالي، للسهريات. على ذلك احنا مش نحلو قوس مهم اللي هو الاستعدادات الصيفية، الاستعدادات للموسم الثقافي. هل انه احنا اليوم منشآتنا حاضرة في مختلف المعتمديات لاستقبال المهرجانات، لاستقبال السهرات الثقافية، الانشطة الثقافية الليلية، خطتها وش يكون التركيز اكثر في الليل، الخدمة كلها بشكون في الليل. اليوم شنو حوين نعمل هدي في هذا الكل احنا؟
2: شكرا لك رانيا. اكيد وانه موضوع ولد وقته، واحنا توا باش تنطلق قريب المهرجانات. احنا توا في ولاية بنزرت، بخلاف مهرجان بنزرت الدولي اللي عنده فضاء فيه كل المواصفات وهو فضاء وظيفي، ما نلقاوش حاجة كبيرة في
1: كل عام قاعدين يحسنوا،
2: كل عام يحسنوا وما قاعدين بنية تحتية قاعدين يقدموا برشا وبرافو لهم. لكن خلينا نمشي ونشوفوا بقية المعتمديات، لو احنا عندنا المعتمديات الأخرى شنية الوضعيات شنو كذا، ثم عم ناول راهو يا رانيا تو نجيوها. صارت إشكاليات وقت اللي أنت تهبط بيان أو بلاغ وتقول راهو يمنع منعا على كل المهرجانات باش تعمل في فضاء مغلق، كيفاش نشوفوا يتطبق على ناس دون ناس؟ وهذه مظلمة، وهذه مظلمة صارت على مدينة ماطر، وبالتحديد على مهرجان الصيفي بمدينة ماطر. هم امتثلوا للقانون وتسوغوا، تصوري انت قاعة خاصة بالأيام ب 12000 دينار، كانوا 12000 دينار هذو مايا كانوا نجموا يجيبوا بهم بأكبر الفنانين، يجيبوا لطفي بشتاك وأهلينا في مدينة ماطر يستمتعوا بالعرض ذايا. علاش احنا توا وهذه نبلغوا على لسان حتى راهو الهيئة المديرة اللي هي بلغتنا التذمرات نتاعها وقالوا مش معقول، في حين ثم معتمديات أخرى وأنا كنت شاهدين وكنت حاضر عملوا عروض في مدارس، عملوا عروض في فضات مفتوحة، وهذه هنا مش معقول. خلينا توا نرجعوا ناخذوا مثال من زبرقيبة. إيه من زبرقيبة عملناه، احنا عندها فضاء دار ثقافة، لكن فضاء دار ثقافة
1: ماهوش كافي. وشفنا عملناه اللي صار في عرض من العروض، وانه كان فما عدد هام من الجماهير اللي حضرت لكن ما لقاتش وين تقعد،
2: ما لقاوش وين يقعدوا. وانا والله يذول منز برقيبة اللي عنده تاريخ في الثقافة الى حد الان ما لقاوش عرض يجيب برشا جمهور شطره يرجع، مش معقول. وقت اللي فما يا رانيا فما امكانية التوسعة، واحنا كنا نحكينا معك انت في برنامجنا مرة ومرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، هي اخويا مو فما فضاء تابع الدار ثقافة وتابع المندوبية، هي اخويا حلوا الاشكالية وين القرار اللي خلاه اخي تبقوا على ناس دون ناس؟ تحبوا اهالينا في مزبرقيبة الفضاء هذا الصيفي اللي موجود في دار ثقافة يستوعب كل الناس اللي يجيوا،
1: ماهوش معقول. في طاقة استيعاب كيف يا باش،
2: وهذا كلام بقي حبر على ورقة، هاو نقولوها بالصوت العالي ونعاودوها ونكرروها، تبقوا القانون. علاش هذا ناس فرض وناس سنة وقت اللي حق هذيك الثقافة واهالينا في
1: مزبرقيبة؟ اذا كان اليوم فما قرار خرج وعندك انت التوسعة باش انك ما تحش في نفس الاشكال متاع عمناول
2: بالضبط،
1: هي علاش ليه احنا ما ننفذ القرار؟
2: هذا جانب. نمشيو توا لدار الثقافة، احنا استبشرنا دار الثقافة سواء غزالة
1: اي خلينا
2: في مزبرقيبة
1: للمات. طيب احنا اليوم عنا قرار وكنا مشتي حكينا وقلنا، وانا قلت راي تصحاح برا مو وحلة في الكلوارات مازالت ماهيش مقرر تتنفذ ليه، حتى نعملوا جلسات عمل وحتى وحتى وحتى. هي اليوم شنو اللي يمنع اليوم مسؤول باش انه يخرج يمشي ينفذ قرار؟ اليوم انت اذا كان عندك قرار صدر وعندك ورقة تثبت اللي أنت لازمك تقوم بعملية الإخلاء وإلا الإزالة وإلا الهدم، هي علاش أنت اليوم ما قمتش به؟ هذا شنو هو اليوم اللي يخليك أنه نقعد ديما في نفس الإشكال، وإلا نتفكر وإحنا في آخر لحظة؟ إحنا تو في جوان، اليوم هو 7 جوان، شنو مازال شهر آخر تبدأ المهرجانات الكل، أبارتين من 17 جويلية تنطلق المهرجانات، مازال شهر
2: أكيد، اكيد.
1: يعني احنا شنو نخليو روحنا باش نسيروا في نفس نتيحوا في نفس الاشكال نتاع مناول، وانه برشا ناس اليوم قاعده البرة وتم منحها من الدخول على خاطر طاقه الاستيعاب سي بون، ما عادش زازي باش تزيد تحط فوق الطاقه في الفضاء هذا.
2: لكن اليوم فما امور
1: يعطيك الصحه، كل واحد عنده الحق من منظوره راهو.
2: نعاود نوجه السؤال ننقي على السيد زياد، السيد معتمد الجهه اللي هو المسؤول الاول، ونقولوا له وين وصل يا سيد المعتمد قرار الاخلاء اللي هو حاجه ضروريه للتوسعه نتاع دار الثقافه، وراي منزل برقيبه نحبوها، راهي مدينه عندها تاريخ ثقافي يكون عندها فضاء يليق باهالينا في مدينه منزل برقيبه اللي قاعدين يقوموا بالواجب الجبائي. يا رانيا
1: حقهم اليوم ان يكون عندهم فضاء.
2: انا ننتظر واش تقولي انت، كيفاش الكلمه نتاعك شهيره؟
1: انا ما نصدق الا مره،
2: انا جبدنا وعاودنا وحكينا مرارا وتكرارا.
1: والله فما حاجه مهمه ديما انا نقولها في برامج حتى في الدوريه في اللازم لازم في كل برامجنا، نقول إذا كان فما مشكل قاعد صاير وإلا فما تعطيل صاير، أخرجوا وضحوا للناس وقولوا شنو اللي فما، علاش اليوم التكتم الكامل على كل المواضيع؟ راه اليوم إذا كان موضوع يقعد سنوات وإحنا نحكيو فيه وما يكونش فيه توضيح وإلا إثارة لشنو اللي قاعد صاير، شنو الإجراءات، شنو اللي مازال ما صارش، وشنو فاش تستناو يعني مش وقت، فما غموض، الناس تسأل، إحنا كوسائل إعلام وكدورنا كصحفيين وإعلاميين إنه لازم تكون عندنا المعلومة باش نجمو نجاوبوا الناس، راهي الناس تطلب وتسأل وتحب تعرف. اليوم إذا كان المسؤول ما هوش قادر باش يعطي إجابة على الـ الـ الـ الـ الـ الإشكال هذية، اليوم هي فماني قد تستفهم، ما تنجمش تتكلم، ما عندكش الحق باش تعمل تصريح باش تصرح الوسيلة الإعلام، هبطوا بلاغ للناس خليها تفهم الإشكال هذية، علاش اليوم عندنا مشكلة عندنا مشكلة كبيرة عامل هذه في التواصل في الكومينيكاسيون، راهو الكومينيكاسيون هو الحل باش احنا اليوم ما نقعدوش نتسائلوا في نفس الموضوع 3-4 سنين.
2: أكيد راني احنا توا هاو عودنا واثرنا الموضوع وشفنا فما قرارات اقلاء اتخذت في بسرعة، علاش موضوع دار الثقافة ما تمش تطبيقه على غرار القرارات الاخرى؟ احنا ننتظروا هنا توا نمشيو الى مدينة ماطر لو تسمحي. احنا توا ماطر وغزال استبشرنا بتغليف القاعة، معاش فما كل صداء وفما معناها فرش الارض، الارض ثم فرشها معناها احنا هذوما
1: الاجراءات ولا
2: الاجراءات
1: الخدمة الكبيرة.
2: لكن انا السؤال اللي عندي هو توا دار ثقافة صحيح هي وكيفاش يعملوا فيها الناس حتى لقاءات في الصيف، هاو عندنا إشكالية في الضوء والموضوع هذا نتاع الضوء والإشكالية، توا هي ما عندها مشكلة دار ثقافة بخلاف الكراسي، خلينا ننتظر الكراسي وتنجموا نجيبوا كراسي، لكن توا ما تنجم تحط فيها دي كليماتيزور لأنه الضوء ماخذينه من المكتبة العمومية، فما إشكال في القاعة نتاع الكهرباء في دار ثقافة، وهذا الموضوع أثيرة منذ أكثر من 3 سنوات. أنا سيد المباركي اللي مسؤول في المندوبية نقول له وين وصلنا يا سيد المباركي في الجانب هذايا؟ وين وصلنا؟ إيش عملنا؟ ما في بالك أنت وتم جلسات ثم جلسات في المعتمدية وكنت أنتوما هنا، راهي مسؤولية المندوبية. هل الوزارة استجابت وقت اللي معناها شركة أخرى حبوا يلقاو؟ نبقى مشكل كبير القاولنا حل فيه باش ينجموا حتى المهرجان إذا كان مش يعمل عروض في دار الثقافة ينجم يعمل ديكليماتيزور وينجم الضوء يكون معناه فورس ينجم يخدم. هاو مرة أخرى نعاودوا لكم رأي دار الثقافة ماطر تبقى عندها إشكالية نتاع الكهرباء اللي هو فيه إشكالية منذ 4 سنوات. راديا
1: سؤال عم
2: هاي سؤال أعطينا السؤال،
1: هل إنه نحن اليوم كنجيو باش نخدموا حاج ولا باش نعاودوا ان نهيئوا حاجه ولا باش نصلحوا حاجه؟ يا اخي كل حاجه يلزمها وقت معين باش تتعمل، كل حاجه لازم لما ندخلوا فيها ندخلوا ذيك وحدها ومن بعد الاخرى وحدها ومن بعد بلي فسروا انا ذي اللي فهمتوا توا. احنا اليوم عنا دار ثقافه باش نصلحوها والا باش نعاودوا نغلفوها ونحطوها الكريسي ونصلحوها؟ نعرفوا الاشكاليات اللي فيها هك ولا
2: أكيد
1: يعني
2: أكيد
1: المندوبيه والا المسؤولين يعرفوا شنو الاشكال الموجود في دار الثقافة. هي احنا اليوم كي ندخلوا بالحاجة وإلا كل حاجة نعملوا لها قاوق وحده،
2: خاصة توا الضوء راني عنده غمية والسيد
1: نورمال مو هو الضوء يبدأ أول حاجة
2: أكيد تطلع. والسيد مدير دار الثقافة كان حضر معنا مع السيد معتمد في اجتماعات وجدد هو قاعد عمل جاب باش يكون أهل اختصاص وجاء وعاين وشاف وعمل مراسلات باش يقع الاشكال هذا يقع معنا ما نقدروش نحن معنا عرض نلتجيو البلديه حتى تتدخل وينجم يقول لك انا خويا ما ندخلش باش نزيد نقوي لك الضوء من برا وكذا. مشكله نطرحها على المندوبيه اي وين وبعثوا، هل الوزاره جاوبت، هل الموضوع هذا عنده اهميه كبرى؟
1: راهو يعني اهل الذكر يعني يعني اليوم كل حاجه باش تصلح يلزم ميزانيتها واحد.
2: تو هل يعقل معنا دار ثقافه بتم تميمها وبحضورها تاخذ ضوء من المكتبه تتسلف الى بعد 4 سنوات؟ مسؤوليه شكون؟ انا نحب احنا نطرح النقاط ومشكوره دار ثقافه السيد المدير دار ثقافه مشكور طابي ما يلزم القيام به، لكن انا الاوان باش يعطونا جواب. اعطونا انا اطلب السيد المباركي باش يجاوبنا في الحصه الجايه ويقول لنا وين وصل الموضوع هذا.
1: تسمع ساعات عمل هذي حاجات تقعد باهت، يعني اليوم طرف ضو باش نصلحوه ولا باش نعاودوا نحلوا الخيط ونشوفوهم شنو مشكلتهم، يلزم حتى نعملوا عليهم جلسه وحتى نعملوا عليهم تقرير وحتى نبعثوا مراسله للوزاره وحتى الوزاره تعاود تجاوب من دبي وحتى نعملوا الفلوس وحتى نعملوا ابيل دوفر وحتى هي وفي العام
2: هي نعملها
1: وفي العام،
2: لكن مش عام يا راني، وكان عام تتعدد 4 سنين اربع سنين واحنا ننتظروا في مشكل
1: طرف ضو
2: على الضو مو في فورس خاطر هو وهذاك يلزم معناها حل جذري باش تقعد دار ثقافة تنجم تعمل أنشطة كبيرة وينجم المضخم الصوت وينجم الأمور حتى
1: تحط يعني كلمات زراعة. يعني احنا اليوم 26 نجم نزيدوا نقعدوا 5 سنين أخرين القدام،
2: مشكلة بالنسبة للمراجل
1: يتم رصد ميزانية باش نجم نصلحوا الضوء ذايا ونجم تكون دار الثقافة غزالة وظيفي أكيكا ولا
2: ماتر دار ثقافة ماتر
1: ولا غزالة
2: ماتر غزالة ما فيهاش مشكلة، غزالة عندهم
1: الكلماتيزات
2: شوف غزالة جد بعد ما عندهاش مشكلة في الضوء غلفوها بريقلة
1: خطر خدموا كل ما
2: بعضه لا خدموا بريقلة عندهم حتى الكليماتيزارات بريقلة ومزالوا التوغزالة يستنوا كيف رأض. أما مشكلة دار ثقافة ماتر راي فيها مشكلة قلنا حل جاوبونا على الاشكال هذايا كما قالت رانيا باش نطلق الانشطه وتو المهرجان الصيفي بماطر ما يحب يعمل عروض في دار الثقافه علاش يمشي يكري فضاء خاص كل عرض يا رانيا ب 2000 دينار
1: يا اخي 2000 دينار 2000 دينار ما نجموش يعملوا حفله
2: ينجموا يعملوا
1: حفلة حتى للصغار علاش انا اليوم نمشي نحط الفلوس هذيك في حاجات اخرى ما ليها معنى
2: اكيد
1: نمشي نكري بها انت ما دام عندي انا دار ثقافه موجوده قدامها بجنبها في وسطها مو نحضروها باش على الاقل الناس تخدم علاش نفس الاشكال كل عام واحنا نعاودوا فيه كل عام واحنا نحكيوا في نفس المشكله
2: اكيد
1: انا انا ساعات تلمو نفس الموضوع نقدر نعاودوا فيه نحس روحي ما عادش عندي سفل باش نزيد نحكي اكثر
2: اكيد نتعب. اكيد راني سي كلامك
1: خاطر كي ما يكونش فما تجاوب ولا تفاعل والا حتى باش ناخذوا اجراء نصلحوا كابل نتاع ضو نقول انا المشكله مش المشكله مني انا اللي طرحت الموضوع ولا المشكله منهم هما اللي ما لقاوش الحل
2: اكيد رانيا خاصه تو نذكر اللي بخلاف قلنا احنا مهرجان بازارة الدولي عنده فضاء وظيفي فما راس الجبل زاد عنده فضاء نجم انت شفته
1: كنا زرناه ولا
2: كنا زرناه ومشينا وشفناه
1: يا حبذا مستحب
2: دي مستحب حتى السجنات زاد ايضا عندهم فضاء تابع البلديه فضاء مفتوح وينجم يستوعب الجمهور وكذا هذا ومز برقيبه عنده ثقه باقي ذلك ولا عندهم فضاء مفتوح صيفي وقتاش البلديات باش تخمم في ذلك راهو كي نقولوا انشطه ثقافيه كما قالت رانيا فصيفيه راهو يلزمها فضاءات مهيئه وفضاءات مفتوحه باش
1: الجمهور وكما تقول انت عمل هادي الثقافه ماهيش عجله خامسه
2: ماهيش عجله خامسه وهي راهي رافض من رد التنميه وينهم المجالس المحليه هيا مجلس محلية مو راي التنمية تدخل فيها حتى الثقافة نحبوا حتى التفكير كنتم تدافعوا وتتكلموا وتقولوا يا سيدي بالعام نعملوا برامج تاع 5 سنين أنا مشيت البرج العامري وفيها فضاء صيفي كان وقتها يذكروا بالخير محسن جواني 10 سنين التالي قدم مسرحية تحت حسمس معناها اللي هي معناها المسرحية ذي قدمناها في برج العامري وكان عندهم فضاء صيفي بدأوا بشوي بشوي يا سيدي خذ 5 سنين كل عام أعمل حاجة وتوا نوصلوا نولي عندنا كل معتمدية عندها فضاء
1: عندها فضاء ولهذا من المفروض انه يكون موجود في كل المعتمديات اليوم حق الناس باش انه تكون عندهم حاجه قريبه فضاءات باش ينجموا يمشيوا يتمتعوا بالعروض اللي تكون فما ناس اليوم راهي ماهيش قادره باش تتنقل من معتمديه لمعتمديه ولا من معتمديه لقلب المدينه راهو اليوم فما مساحات كبيره دونك نقراو حساب الناس اللي اليوم صغيرتها محرومه باش انه تتفرج في عروض كبيره ولا يقعد يستنى في العرض حتى يتعود في التلفزه ماذا بينا اليوم نخموا شويه في الجوانب هذه هذايا ونحاولوا قدر المستطاع انه توفروا الفضاءات لي في كل المعتمديات. اليوم ولاية بنزرت بحاجة الى الفضاءات وماذا بينا نديركوا كل الاشكاليات خطر راهو اليوم نشوفوا في الاجراءات ياسر معقدة وياسر طويلة وياسر فيها بطء في, في, في, في اخذ القرارات. اليوم ماذا بينا نقحوا شوية الاجراءات نبدلوا السيستيم متاع الادارات التونسية راهو الحقيقة كي نسمعوا احنا حاجة باش تخدم ولا باش تصلح تضرب درا قديش من عام باش انه اليوم يهبط ابيل دوفر ولا تقرير باش ترجع عليه تجاوب عليه عفوا الوزارة. الحقيقة برشة برشة في 2026 نزل نحكيو على بطء في التعامل الإداري. راهو اليوم الإدارة التونسية أكبر عائق في البلاد. دونك ماذا بينا نتحركوا شوية نبدلوا شوية القوانين. مجلس نواب الشعب زاد كيف كيف انظروا لنا في الإجراءات هذه بالأخص في الصفقات العمومية اللي هي هذية أكثر حاجة تتطلب أنه يكون فيها تدخل ويكون فيها تنقيح للقوانين.
2: أكبر مثال احنا توا قاعة العروض بدار ثقافة بزبرقيبة يا توا إشكالية قائمة الذات لهي مطلقة لهي معلقة السيد المقاول فسخ العقد نتاعو ولا واضحة هيك مغلقة الفضاء. ديما نحكي على فضاء العروض باش ما يقولوش بقناش دار ثقافة او كلابس الفضاء. الفضاء فيه إشكالية التوى ما تحلش المشكلة نتاعو. وكما تقول انت جات وزيرة مشات وزيرة جاء وزير مشى زيارات وبرا عاد
1: التوى ما تحلش اللي بعده باش يجي وحنا هنا قاعدين كيكة 10 سنين 11 سنة وزير يمشي وزير يجي وما فماش حتى تفاعل ولا تغيير في في في البروجي نتاع دار الثقافة منزل برقيبة. ربي قدر الخير ان شاء الله تحسن الامور. عنا امل هكا مازال بسيط انه على الاقل يكون فما تغيير. ساعتنا واحدة من نسكي نبدا نحكي في مواضيع نقعدوا نعاودوا فيه برشا في كل مرة نعود نجدون ولي نفقد الأمان الحقيقة ونولي

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز.

0: مازلنا مواصلين معاكم في برنامج فورم لحد بالموسيقى والجو اللي تعودتوا بيه يكون حاضر معاكم في سبعتين من زمان. والحقيقة باش نحكيه على جانب مهم في الثقافة اليوم، نحكيه على 50 سنة على تأسيس مجلة الحياة الثقافية عمل هادي. واليوم المجلة ذي تلعب دور كبير في جانب الثقافي. اليوم ظهر لي تقريبا معظم الأدباء والمثقفين الكل يكونوا حاضرين في المجلة ذي وفي العدد ذي اللي يعتبر هام جدا. اليوم مانيش نحكيه على اي عدد، نحكيه على عدد عنده 50 سنة وهو موجود. باش ناخذوا مجلة ورقية وباش ناخذوا احنا التفاصيل الكل مع رئيس تحرير مجلة الحياة الثقافية زميلنا وصديقنا الكاتب والمبدع الكبير محمد المي. صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا بيك وبكافة مستمعي اذاعتنا العديدة، اذاعة اوكسجين اف ام. شكرا ليك ولسيد هادي.
0: شكرا ليك
1: يا زعيم الصحافة الجهوية وأستاذ قدوتنا سي محمد هادي البكوري. شكرا لكم جميعا.
0: شكرا لك يا عمري.
2: ربي يفضلك سي محمد، تحية ليك خويا محمد. نقول لك ألف ألف مبروك هاكا في عهدك انت باش تخلي بصمتك التاريخية يا محمد. أنت اجتهدت وأنت قاعد تقوم بدور كبير في الساحة الثقافية التونسية فعلا. بعد 50 سنة عام من الصدور أصبح لها فضاء، أصبح لها مقر قار وأصبحت تباع. وأنا اليوم نقول لك محمد، أنا في مدينة بنزرت في أحدى المكتبات، والأستاذ الأستاذ الفلسفة سي البوعزيزي، سي حسين معناها سي البوعزيزي، يقول لي سي الهيدي ما لقاش الحياة الثقافية. لماذا الحياة الثقافية وقتش تصبح توزع على المستوى الجهوي؟ والعديد من القراية تسألوا عليها وهو يجالك تحية.
1: فعلا شكرا لك واستاذنا محمد سي علال البوزيزي وشقيقه سي حسين زادة فهمت للبوزيزيين العزيزين اللي احنا تلمذنا عليهم وقرينا الفلسفة من خلالهم. اذا نحييهم ايضا. انا فعلا هذه مشكلة اساسية اللي هي مشكلة الحياة الثقافية انها لا توزع. المشكلة انا كانت تتوزع قبل وكانت معناها توصل بنزرت بنزردان وكانت حتى بالمراسلة، لأن البريد كان يوفر تعريفة معناها متدنية جدا رمزية لمجلة الحياة الثقافية. ولكن هذا كله كان في سنوات قبل، وبعد تغيرت الأمور لأن البريد أول شيء ما عادش يوفر نفس التعريفة متاع المراسلة. واحد اثنين الشركة اللي كانت تتوزع في المجلة بكافة تراب الجمهورية اليوم هي شاكية بها وزارة الثقافة. يعني وزارة الثقافة عاملة قضية بالشركة هذه وبالتالي ما تنجمش، هي شاكية بها وفي نفس الوقت تعطيها مش توزع. لكن السيد الوزير أراد أنه الوضعية هذه مش ممكن تستمر ولا بد من إيجاد فضاء على الأقل في تونس الكبرى العاصمة اللي وما ينجمش يكون أفضل من مدينة الثقافة اللي هي نقطة بيع وترويج مجلة الحياة الثقافية، لأنه لا يمكن الاستمرار على هذه الوضعية. استجابت للطلب من جانب السيدة الوزيرة مشكورة وبادرت بهذا يعني بهذا الفعل. وكان التدشين يعني بتاع المقر يوم الأربعاء الفارق بمدينة الثقافة وبحضور عدد مهم من الشخصيات الأدبية والثقافية اللي يكبوا المجلة منذ سنة 75. المجلة هذه اللي هي معروفة أن أسسها الأديب الوزير محمود المسعدي عام 75، بالتالي عام 25 احتفلنا بنصف قرن وسنة معناها فهمت أول سنة بعد نصف القرن هذا على هذه المجلة العتيدة اللي نعتبروها مجلة مقاومة، مجلة مناضلة، لأنها تصارع في أمواج عاتية متاع إلكترونيات.
0: صحيح. نظرا وانه سي محمد نتفاعل معاك في النقطه ذي سامحني، وانه طغى علينا اليوم مواقع التواصل الاجتماعي وكل شيء ولا الكتروني. اليوم نلقاو رواحنا فقدنا كالبريق نتاع الصحافه الورقيه اللي تكون موجوده، وحتى برشا انه من الصحف ما عادش موجوده، مفقوده.
1: والله للاسف الشديد يعني نذكر مناهج تقريبا كنت تمشي فهمت في كل منعطف في كل شارع في كل تلقى باعة الجرائد وباعة الدوريات والمجلات التونسية والعربية وحتى الدولية، كانت تجينا معناها فهمتي من مختلف أنحاء الدول. وكان العاصمة خاصة تونس العاصمة معناها تقريبا وشارع بورقيبة على وجه التحديد، يعني كان ثم أشياك، كان ثم نواورية قريبة تونسية قدام قهوة لينيفال وقدام المسرح البلدي حتى تقريبا قهوة باريس. زيد تفوت شوية حتى قبل الداخلية زادة وقدام أفريكا، كان ثم معناها فهمت معناها النواورية، وكان ثم الأكشاك اللي بيها الجرايد. ونتذكر كان حتى ملتقياتنا مواعيدنا كلنا تلقاو عند الأكشاك، يعني ساعات واحد نقول لك هاي نتقابلوا بحد الكشك نتاع عمر، فهمت معناها الكشك نتاع عمر هذا اللي مقاوة باريس اللي كنا نوصيه عليه. كما كانت الجرايد وقت اللي تجي ساعات تجيني ومتوفى في نفس الوقت، مثلا نتذكر أخبار الأدب، أخبار الأدب يبعثون يظهر لي حكاية 50 نسخة أو 100 نسخة، يعني فهمت هذوكم كنا نوصيه عليها الأكشاك، ربي خليني تجي أخبار الأدب خليني نسخة، فهمتني؟ فأول ما تجي قبل ما يعرضها للبيع ينقص منها كمية معينة لبعض الحرفاء الأوفياء، ومش نخلط على نسخة ورقية. ومن الأسف الظاهرة هذه ما عادتش، ما عادتش الناس تقرأ. كانت قبل الواحد يقرأ القهوة متاعه ويشربها على جريدة، ينجمش يشرب قهوة وما حلش الجريدة وما قراش الجريدة وما شافش الجريدة، والجريدة يحبها كي تبدأ مسكرة وهو أول واحد يحلها.
0: صحيح، عندها رونق كبير وعندها طعم الحقيقة، كل حلة متاع الجريدة هذيك الحقيقة اللي
1: بدأت تشرب قهوة على الفيسبوك، تشرب قهوة وتليفون فمدي الصباح في يد الناس كلها تلقاها متبسة تطلع في المترو ولا تطلع في الكار، الناس كلها تخزي بالتليفونات متاعها. في العائلة حتى التلفزة ما عادش يتفرجوا فيها، تقالوا كل شدة التليفونات نتاعها، يعني مشكلة. يعني إذا جانب اختفاء معناها ثقافة المكتبة، ثقافة المكتبة مختفية في العائلة. احنا تلقى العائلة التونسية تلقى فيها ثم بيت النوم وثم بيت الصالة ثم بيت الفطور وثم الكوجينة وثم التواليت وثم الدوش وبيت البالو، وما تلقاش ثم المكتبة ما عندناش.
0: عمل هادي باش يتفاعل معاك سي محمد.
2: سي محمد لو تسمح، مجلة الحياة الثقافية هي كانت شاهدة على أجيال متعاقبة من الشعراء روائيين مسرحيين سينمائيين، لو تعطينا عن تبعت التدشين نتاعك وشفت العديد من الوزراء والكتاب اللي كانوا موجودين ونوهوا بالمجلة الحياة الثقافية.
1: نعم تعرف ان الحياه الثقافيه اول لوحه عام في العدد الاولاني نتاعها في جوان، ترجع جوان 1975، اللوحه نتاع منوبي بوصندر،
2: ما شاء الله
1: العدد الاولاني نتاع مجله الثقافيه باللوحه نتاع منوبي بوصندر جوان 75 عدد واحد. اثنين، بالطبيعه الحياه الثقافيه مرت منها عديد الاقلام وعديد الاسماء، يعني تقريبا ما سماش باش يكون معروف في الساحة الثقافية في تونس الأدبية والفكرية وما كتبش في مجال الحياة الثقافية. هشام بوقمرة، هشام جعيط، الهادي التيمومي، إبراهيم شبوح، عبد العزيز القاسم، العلي الجواتي، معناها الشاب بن يونس، عبدالوف الباسطي،
0: يعني لهنا نحكيه على أسماء وقامات ودمادم خلينا نقوله في الشأن الثقافي.
1: تقريبا ما سمعش توفيق بكار كان يكتب فيها باستمرار مجلة الحياة الثقافية، منجي الشملي، عبد القادر المشيري، يعني أسماء كلها مرت من مجلة الحياة الثقافية، لأن المنبر الثقافي الأعلى هي أعلى منبر ثقافي ورقي في تونس، والمنبر هذا يشهد على أجيال. يعني نهار التدشين اللي نتاع المقر هذا نتاع نقطة البيع هذه اللي عملناها، كانوا حاضرين عدة وجوه نذكر ما بيناتهم المسرحي الكبير ود الجهة
2: حمادي المنزي، نوجه تحية سي محمد، سي حمادي نوجه له تحية، هو الأخت فوزية كي نقولوا حمادي نقولوا فوزية الدكتورة،
1: يبلغ سيدي نوجه لهم تحية. وفهمتني معناها كان حاضر يوم لدى، كان حاضر وصير عوف الباسي وزير الثقافة الأسبق، كان حاضر شادي بن يونس، كان حاضر الأستاذ فتحي الغندة، كان حاضر الفنان التشكيلي علي الزنادي، كان حاضر العديد من الشعراء، العديد من الروائيين، العديد حسن بن عثمان رئيس التحرير السابق من مجلة الحياة الثقافية في من منتصف التسعينات إلى أواسط الألفينات، يعني اللي هي في عهد حسن بن عثمان في الحقيقة عادلها الدور والبريق متاعها، ولكن بعد رجعت بعد مغادرة حسن ورجعت معناها غابت الحياة الثقافية عن الحياة الثقافية.
2: كان هناك اضطراب محمد حتى في التوزيع، كان هناك اضطراب زاد في فترة ما.
1: كانت أنا قلت لك أنا قبل الثورة بطبيعة كانت، فأنا قلت لك أنا كنت نحكي لك في اليد، أنت تعرف أنت معناها تعرف شنو إشكالية التوزيع أو مشكلة التوزيع، أنت أكثر إنسان معناها تعرف الحكاية هذه بحكم أنك أنت بيدك عندك نقاط نتاع توزيع أو نتاع البيع الجرائد. معروف معناها أنه معناها حكاية الجرائد يعني مشكلة كبيرة برشا المنابر الورقية اليوم تلقى في تونس معناها تقعد تلوش ساعات فانتي بربوعة ساعة مش تلقى حانوت، ولا كشك يبيع في جريدة الصباح أو في جريدة الشروق أو في جريدة لابريس ما عادش موجود. يعني أنا سمعت المرة اللي فاتت معناها جريدة لابريس وما أدراك ما جريدة لابريس اللي كانت تطبع 120 ألف نسخة ما بيها قالوا لي تسحب 1000 نسخة.
0: الحقيقة إيه الحقيقة فما عندي فأتفضل عمل هدية
2: محمد. أنا اللي حيرني يا أخويا محمد كيفاش توا إحنا المكتبات العمومية والمندوبيات الجهوية ما لقاوش فيها الحياة الثقافية سي محمد، هذا غير مقبول. واحد يمشي المكتبة جهوية أو مكتبة محلية ما يلقاش الحياة الثقافية سي محمد، هل يعقل هذا؟
1: لا غير معقول
2: ما غير معقول بالمرة هذية.
1: وإحنا حسسنا سيد الوزيرة في هذا الاتجاه وهي تفعلت مع المطلب نتاعنا وقامت بتكليف المندوبين بالاشتراك في المجلة لأنه على الأقل ما تكون موجودة في دور الثقافة في مختلف دور الثقافة الموجودة في الجمهورية التونسية في المندوبيات وفي المكتبات العمومية.
0: نقطة مهمة جدا وأنه نقربوا اليوم المجلة للناس ولي رواد أيضا دور الثقافة. خلي لي كلمة الختام سي محمد تفضل.
1: والله شكرا لكم على المساندة وإذاعتنا العتيدة كالعادة إذاعة أكسجين فيهم حاضرة في جميع الأحداث وحاضرة مناسبة، وأنا نبدأ سعيد جدا وأنا نبدأ فنتي نسمع في العاصمة ساعات هكا تخطف فنتي في الموجة فنتي مش نسمع أكسجين فيهم، نبدأ سعيد للامتداد معناها نتاع البث نتاع إذاعتنا فنتي وبالأصوات اللي نعرفها وبالأسماء اللي نعرفها والتحابيل والمواكبة وتقريبا هي معناها من الإذاعات الجهوية العتيدة اللي مستمرت وقاعدة تستمر وقاعدة تشاع وتستقطب في عديد الأسماء في عديد وتواكب في عديد التظاهرات في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية. حب نحييكم ونشكركم فردا فردا ونشد على أيديكم ونصير إن شاء الله ديما إذاعتنا مشاعة فنتي في مختلف المحافل وفي مختلف الأماكن.
0: شكرا لك سي محمد يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل والمجال ديما مفتوح لك ولكل المثقفين.
2: إن شاء الله نشوفوك في مهرجان بزرت الدولة سي محمد، إن شاء الله نشوفوك ضيف أنا باش نسعى سنة باش تكون موجود إن شاء الله في مهرجان بزرت الدولة.
0: نعم
2: يعطيك صحة
0: دونك يعطي الصحة إن شاء الله يكون حاضر بحذينا سي محمد في المحافل الثقافية الكبرى بولاية بنزرت. يعطيك صحة عمل هادي على كل هذه التفاصيل.
2: عندي مستمعة وفية عم تحب تعمل تحية سيدة فتحية ميهوب، هي
0: تحية ليها
2: تتمنى الشفاء العاجل بنتها مروة ميهوب ولأجل تعملي جراحية. نقول لها سلامتك يا مروة إن شاء الله ترجع لباس وإن شاء الله بصحة تكون بصحة جيدة
0: إن شاء الله باللطف عليها وإن شاء الله هيك حد الباس وإن شاء الله يا ربي ديما تكون في خير وصحة وعافية إن شاء الله لباس ليها وإن شاء الله يا ربي كلكم تكونوا في خير وصحة وعافية. يعطيك الصحة عمل هادي على كل هذه التفاصيل. شكرا ليك عمل هادي على الضيوف وأيضا زادة على كل ما قدمته اليوم في برنامج فورم لحد. تحية كبيرة كامل الفريق اللي رافقني اليوم، تحية كبيرة مدام ألفة جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة لفتوح في التنسيق واستقبل تليفوناتكم، تحية كبيرة لنسرين وعزيز في الإخراج والإخراج الرقمي. كنت ميكرو كنت معاكم أنا رانيا ترابلسي، دمتم في رعاية الله.
3: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار، لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 80 90 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.

0: نحب تكون فايقين، وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: نحبك فايق يهديك، باش شيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجو للجماهير.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي. ملافيق ومشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، موني جرام، وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج. العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كوران تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بصوم ولا في الاحلام.

0: بعني شاوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أفولا 28 820 280. أهيب البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: جوس
1: ثلاثة وثلاثين دقيقة بعد ما ساعتين على موج أكسجين FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ما كنتوا تسمعوا فينا سواء على 90 FM ولا 104.5 ولا من كافة أنحاء العالم على www.radiooxygen.tn أو على أبليكاسيون تاعنا أكسجين FM اللي تنجموا تيليشارجيها من البلاي ستور. كذلك تنجموا تتابعونا عبر ستريمينغ لايف اللي انطلق في اللحظات هذه في صفحاتنا أكسجين FM وأكسجين تونيزي. عدنا والعود أحمد بعد ما غبنا عليكم لمدة 5 أسابيع كاملة. توحشناكم برشا مستمعينا الكرام. وسبب كما تعرفوا هو الانتقال من فترة أو مرحلة العزوبية إلى مرحلة الاستقرار. وتاكو ها بدينا بالصغاري الله أعلم باش نختموها في الآخر. إذن كما قلنا الانتقال من مرحلة العزوبية لمرحلة الاستقرار تكوين عائلة. بالمناسبة نحب نشكر الناس الكل اللي اتصلت بي واللي كانت حاضرة واللي جاءوا سواء في الصديق في نهار الليلة التوزدية على العزوبية كذلك نهار العرس اللي جاءوا الكل وفرحونا إن شاء الله يا ربي العقبة اللي مزال. ومشكورين جدا الناس اللي اتصلت بينا واللي فرحونا. عزيز إن شاء الله العقبة ليك عزيز أخويا الغالي اللي كان حاضر وجاني من ماطر نهار الليلة التوزدية على العزوبية كما يقولوا الحنة وكيف كيف نهار العرس شرف الدين الزيدي زادة كيف كيف سي مروان ورق قائمة تطول. مشكورين جدا الناس الكل. وانا اليوم نرجع لكم كما قلنا بعد 5 أسابيع من اللي غبنا عليكم. تحية الكيب اللي مرافقتني في حصة اليوم. عزيز في الاخراج والاخراج الرقمي مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 31 10 80 90 وعلى 53 53 51 53. ألف الجندوبي في رئاسة تحرير وانا محمد زراي كوتيمي كرور. رحب كالعادة بمحلين الفنيين اللي خليوا عليه بلاصة كبيرة ومتصور خليت عليهم بلاصة حتى صغيرة ميزيلت. شرف الدين الزيدي وسي مروان خلينا نبدأ معك شرفي. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا بك محمد بلاستيك كبير أكيد توحشناك. مرحبا بك اللي عاوزوك يعطيهم
1: أكيد
2: الصحة عملوا أحسن تعويض.
1: بالضبط بالضبط لأني سامحني نقص عليك شرفي. مشكورين جدا أخواتي وزملائي سيف الدين بن رمضان وحمزة الطياشي اللي عوضوني أحسن تعويض. مشكورين جدا سيف هذاك ديجا متهنين علي عنا 10 سنين إن شاء الله عقبة ليك حمزة شرف.
2: أنتو أكيد ربي هنيك مرحلة حياتية أخرى فيها مرحلة فيها متطلبات أخرى إن شاء الله ديما نطلبوا لهنا وأن واحد يعطيه ربي للبال والصحة والعافية. الاستقرار حاجة باهية من قري ساعات واحد يتعادى في صعوبات كذا لكن ذيك الدنيا لكن ديما كل إنسان بال واسع ويعرف يتعامل مع الحكاية الكل إن شاء الله بإذن الله ربي يبارك له في حياته ويبارك له في عائلته وصغاره اللي جايين بإذن الله
1: ربي يفضلك. شرفي سي مروان مرحبا.
3: عايشك محمد بارك الله فيك مشكور على الاستضافة
1: ونجدد لك. انت ولد الدار احنا ما نستضيفوكش انت ولد الدار دز الباب وتدخل
3: عين عمرها ما تعال على الحجب.
1: ان شاء الله مرحبا بك
3: ونجدد لك التهاني
1: ربي يخليك
3: ربي يهنيك وان شاء الله نقول احنا بذريه صالحه
1: ربي يفضلك.
3: وان شاء الله نقول اليوم نعدي وحصه ممتعه ترتقي لكل مستمعيك اين ما كانوا في تونس وكذلك خارج حدود الوطن.
1: هذا مؤكد ومما لا شك فيه. اذا في حصتنا لليوم بعد قليل باش يلتحق بينا سي شرف الدين بالسعدي كما تعودتوا به من خلال الفقره القاره او فقره لحظه تركيز. واليوم باش نواصلوا في موضوع التدريب الرياضي الادراكي المعرفي. كذلك في حصتنا لليوم باش نقوموا بتقييم للموسم الرياضي 2025-2026 سواء على المستوى الجهوي الوطني وكذلك العالمي. عندنا برشا ما نحكيه خاصه على المستوى الجهوي كما نعرفوا تدحرج الملعب الافريقي بمنزل بورقيبه من الرابطه الثانيه للرابطه الثالثه مستوى اول 4 فرق من الرابطه الثالثه مستوى اول الحمد لله كملوا يعني في مراكز يعني محترمه تعتبر. سير جازونا مركز رابع, الكوكب الرياضي بمنزل جميل خامس, الموج الرياضي بمنزل عبد الرحمن في المركز السادس, والسهم الرياضي براس جبل في المركز السابع. يعني ديجا يعني في جره بعضهم رابع خامس سادس وسابع. كذلك في حصتنا لليوم مش نحكيوا على المنتخب الوطني اللي شد الرحال اليوم للمكسيك للمشاركه في غمار مونديال امريكا المكسيك وكذلك كندا. ان شاء الله اليوم باش يكون التحول لباريس ومن باريس باش يكون تحول للمكسيك في رحله عاديه تدوم 12 ساعه بالتمام والكمال. وباش نحكيو على تحضيرات منتخبنا لل للمونديال والهزيمة نهار الاثنين ضد النمسا بنتيجة 1 بلاش والهزيمة القاسية البارح أقل يعني ما نجم نقول عليها هزيمة قاسية البارح ومباراة للنسيان ضد العملاق ولا محال المنتخب البلجيكي والهزيمة بخمسية نظيفة كذلك باش نحكيه عن ما نحكيه كذلك فيما يتعلق بالمونديال كما قلنا أمريكا كندا والمكسيك كذلك في الساعة الأخيرة من حصتنا لليوم اللي باش نواصلوا فيها معاكم حتى للخمسة متاع العشية إن شاء الله بارتير من الأربعة باش يكونوا حاضرين معنا ضيوفنا من نادي رياضي لفتيات بنزرة الفريق هذا بطل تونس وكذلك بطل كأس تونس في صنف الصغريات في فرع كرة السلة إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا كل من سي لطفي الصفاقسي رئيس النادي الرياضي لفتيات بنزرة وكذلك مدرب فريق الصغريات سي محمد الفرشيشي. إذن كل هذا وأكثر باش نترقوله من توا حتى للخمسة متاع العشية. خليكم برونشي معنا ما تبدلوش الموجة نرجعو لكم بعد شوي.

0: استوديو
1: نص ساعتين 45 دقيقه على موج اكسجين اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الان. اذا كما قلنا قبل الفاصل الغنائي، وانا في الجزء الاول من حصتنا لليوم باش يكون مخصص لفقره لحظه تركيز اللي امنها لكم اسبوعيا المدرب في اختصاص كره القدم والمعد الذهني سي شرف الدين بالسعدي. سي شرفي اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك،
1: غيبه كبيره عليك
2: سي محمد.
1: انا بالنسبه لي انت غيبه كبيره عليا،
2: باش نجي باش نتلاقي بك وحدك.
1: ربي يفضلك.
2: مرحبا بك وبالاخيان الكل وبالساده المستمعين، ان شاء الله يكونوا يتبعوا فينا وان شاء الله يحصلوا من الفائده اللي استناو فيها. مرحبا بك انت سي محمد، اول مره اول حصه يظلي وانت عروس خويا. ان شاء الله
1: تاريخيه نكتبوها في التاريخ، يعني هذا
3: صحيح
2: ما قبل وما بعد،
1: يعني اللي قبل هذاك في السفر تو بدينا عملنا
2: اول حصه ما بعد
1: ما بعد.
2: وان شاء الله ربي يهنيك وربي يرزقك ذريه صالحه وان شاء الله تتمتع بحياتك الزوجيه.
1: وانت بدورك زاده كيف كيف مشكور جدا سي شرف الدين اللي كنت حاضر سواء نهار صديق سواء نهار الحنة. بارك الله فيك ومجيتك يعني عزيزة وغالية ويعطيك الصحة.
2: ياخذ خاطرك سي محمد، انا الحقيقة نتاعي الحقيقة الخطوة نتاعي ثقيلة باش جيتك معناها باش تعرف المعزة والقدر والمحبة وابريتو احنا عائلة واحدة.
1: ربي يفضلك.
2: إذا كان ما نحضوش في عرس واحد من العناصر الفريق أنا هو العرس اللي باش نحضروا فيه.
1: ربي يفضلك. إذا سي شرف الدين الأسبوع هذا باش نواصلوا في موضوع التدريب الرياضي الإدراكي المعرفي، هكا يعني
2: هذاك هو اللي بالفرنسي نسميوه لونترينمون سبورتيف كونيتيف وبالإنجليزية نورو ترينينغ
1: وبالألمون
2: قدمت شويه في البرتغالي الالمان زين.
1: اي ما شاء الله نسحقوك
2: ساعات فقم لاعبيه يتكلموا اللغه البرتغاليه معنا حاجه تعاون باش الواحد يتواصل. حتى ما
1: قديش من لغه تتقن سي شرفي؟ تو
2: نحكي العربي لا هذاك الفرنسي وانجلي الحقيقه مستوى باهي، والبرتغالي دو 1 ا 5 نجم نقولوا بين 2 و 3
1: باهي باهي
2: الحمد لله
1: الحمد لله
2: الحمد لله كله باهي
1: كله باهي. اكيد سي شرف
2: حكينا المره الاخرى سي محمد على لونترينمون سبورتيف كونيتيف، علاش معناها ادراكي معرفي؟ على خاطر يتوجه بالاساس للدماغ وللمهارات العصبيه والدماغيه. وحبيت نقول راهو طول كل ما هو اعداد ذهني نحكيو فيه من بدايه الحصه ولا الموضوع هذا بالذات راهو موجه للجميع العاملين في الميدان الرياضي. اش معناها؟ يعني يصلح للمعد الذهني معناها صافي بارتي من خدمته، يصلح للمدربين، يصلح منه الكل ما هو مدير فني
1: والرياضات الكل سي شرف الدين مختلف
2: الرياضات الكل والمسؤوليات الكل في الميدان الرياضي. الحقيقه طبعا احنا باش نقولوا رانا ماناش جايين لهنا ماناش معناش حاجه زايده ياسر على العباد، ماناش جايين لهنا باش نقريو المدرب والمدير الفني كل واحد باش يعمل، ولكن معناها خدمتنا ولا البرنامج الحصه هذه من باب التذكير، من باب لفت الانتباه، من باب التركيز على حاجات
1: خاصه حاجه مهمه.
4: ليش سي شرف الدين فذيا راك كاينك هك مشيت مستوي شويه تقول لك لا احنا في تونس راه متوخرين رانا ما نعطوش اعتبار الاعداد الذهني راه لعبه اخرى والتساي خذتها في النار من احنا بعد برشا على المعطى هذا.
1: على ذكر كلامك شرف الدين تو تقريبا قداش من فريق في تونس عنده معدل
4: واحد ولا اثنين وحشمانين
1: على اقصى تقدير ويمكن حتى واحد يعني على العينين
4: يعني والله رانا على جيل باش
5: فهمتك ديجا هو
1: شهريه زايده باش نعطيها
5: دونك حتى سمحني الرجل التونسي السنة في الحمد المدن قال السنة باش ننتدبوا يعني معد ذهني للفريق الأول ويكون هو يعني يشرف على الفئة السنية.
1: سي شرف الدين بالسعدي على فكرة كان يعني قاب قوسين أودنا وأنه يتولى المهمة ذي في الترجي الرياضي التونسي.
5: صحيح هو جدير بذلك وإن شاء الله نتمنوا له إن شاء الله إن شاء الله نتمنوا له يشتغل في أحد الأندية في الدوري الممتاز يستحق الخير
1: إن شاء الله. ليش هو كان اشتغل في السي إي بي في نادي كبير وإن شاء الله ليش ليه نعاودوا نراوا في فريق
5: إن شاء الله رؤساء الأندية في الرابطة المحترف صنع يعطوا قيم للمعد الذهني.
2: عايش كسي محمد توك نرجع كلام شرف الدين يعني احنا نقولش بتواضع ما فماش علاش تواضع يعني ماناش ندعيو اللي نقريو في الناس الكل هنا نقريو في المدرب وفي المدير الفني انا جو سيبوز ناس يعرفوها المواضيع هذه ويعرفوا قيمتها. يعني المداخلات نتاعنا من خلال الحصه هذه للتذكير وللتحسيس وللفت الانتباه
1: خاصه
2: ما نقولش اللي احنا ما يعرفوش الامور هذه ولا احنا جايين لهنا باش نقريو للتوضيح.
4: فما شكون يستحق القرايه
2: وحتى كي
4: كل تواضع زين وفما شكون محترمين وهما مش مفهمين الوضعية، وفما شكون متغافل، وفما شكون خاينته مرمدي. دونك
2: في الأسباب الأسباب برشا، وإحنا نقولوا هذا تو مربوط، إحنا تو دخول المعد الذهني للأندية الرياضية. أول حاجة فكرة الهيد كوتش المسؤول الأول على الطاقم الفني اللي هو باش يطلب أن يكون معاه معد ذهني، وفي غياب الفكرة هذه أصحاب القرار في الجمعيات تكون عندهم فكرة على الموضوع على أهمية الإعداد الذهني، باش هم يقروا أنه في الإطار الفني يعينوا معد ذهني. والإعداد الذهني أنا ديما نقول كيما التكوين في مختلف الجوانب، راهو يبدأ من الصغرى قبل لا يوصل للملاعب يصير في الأكابر. نعود ونذكره بطريقة بسيطة واضحة، كونه الشخصية الرياضي واللعب الباهي والنجاح مربوط بالتكوين في الجوانب الأربع، بدني فني تكتيكي ذهني.
1: فما ملاعب زادة كي يخلص 200 مليون زادة ما يستحقش المعد ذهني سي شرف الدين، ديجا الفلوس الفلوس هذوك تكفي وزيادة باش تعملوا الأعداد الذهني.
4: شو يعمل شو يعمل شو يعمل؟
1: حط له انت 200 مليون قدام انت ولي ديسيبليني حتى كي موش ديسيبليني.
4: عندهم مشاكل تتعدى على شعر الراس في التعامل، كسواء في ردات الفعل، في التعامل مع الاكسترا، في التعامل في الملعب، في الوضعيات حتى ساعات قدام المرمى. راهو لكن يكبر معاك هو هذه النقطه نحكي يحكي عليها. يقول لك راه في الفورماسيون خي نحن في الصغر نجو نحكي ونقولوا للجوار دو دومان، الجوار دو دومان يعني تاع المستقبل، تاع مساك في شتراه تبدا تخدم له تو اي تو تخدم له ناقص حاجه كبيره من اللي يلزم يكون متمكن منها. الور هذا هو حاب يوصل لشرف الدين اللي بالحق راهو الاعداد الذهني راهو مش موضه كي مش لها موضه، لا راهي ضروره كيما الاعداد البدني كيما الاعداد الذهني كيما الاعداد الفني التكتيكي وتوسكي الاكسترا واللونتوراج واللي هذا هو. دونك ربي ان شاء الله ربي يحل بصيرتهم.
1: نوصلوا معك يا شرفي.
2: باش نقول تو الفلوس عندها قيمتها سي محمد 10 و20 و100 و200 مليون، راهو فما حاجات مش كان فلوس راهي. الفلوس بيد انا نقول لك تنجم تكون عامل ضغط على قد ما ياخذ فلوس على ما على قد حسن اللي عنده.
1: نمشي معاه لهنا ناخذ مثال مثلا الترجي الرياضي التونسي قادر كفريق باش يوفر يعني معد ذهني، بار كونتر هو يقول لك انا تويك عندي ملاعبيه تخلص في ملايين زرقاء خلينا نقولوها بلغتنا العاميه، دونك ما نستحقش انا المعد ذهني. واحد كيما بار اكزومبل يوسف البلايلي اعطيه شهريته كل شهر وشهر وتو ما يستحقش.
4: ما ياخذ لك يعمل لك جيست ياخذ لك دوماتي يخرج هو حتى تاخذ تخرج اكوتي.
2: سي محمد انا الحقيقه نتاع ربي ما نحبش ندخل في امثله معينه.
1: يعطينا مثال بارونتيز
2: نجاوب لك انا مثال نتاع لاعبي في اي جمعيه من اعلى مستوى في تونس ونقول لك معناها الشيء اللي عملوه في التيران ولا البرة من التيران قداش ضيع الجمعيه تركيز وفلوس ومجهودات معناها مهدوره في مواضيع ما عندها حتى فايده. يعني كما قلت لك انا الحقيقه نتاع ربي ما نحبش ندخل في حالات خاصه نتاع حتى جمعيه، انا نجم عندي برشا امثله نتاع ملاعبيه قدامي في جمعيات رياضيه معناها كما نقولوا مواضيع مهمه ياسر انك تخدم معاها الاعداد الذهني.
1: بالضبط.
2: تخدم معاها الاعداد الذهني قداش تخرج منها بوتنسيال كرة وقداش تربح منها فلوس وقداش انك تجنب روحك تضيع وقت ومجهودات وفلوس في حكايات معناها فارغه متسبين فيها الملاعبيه هذو.
1: بالضبط.
2: يعني الحديث يجبد بعضه وكما قلنا المونتال كان نحسبه فلوس. إيجا نقول لك طبعا ناخذ بالأمثلة كي تخدم المونتال معناها مع الملاعبية معناها قديش تجم تربح فلوس وكي تتجنب برشا مشاكل مع برشا ملاعبية قديش تتجنب خسائر بحساب الفلوس.
1: بالضبط.
2: داكوردو. احنا كي حكينا على الإعداد الذهني المعرفي قلنا بالأساس خمسة عناصر معناها نحكيه على الذاكرة لا ميموار نحكيه على الإدراك لا بيرسيبسيون نحكيه على الكوردينيشن التناسق ونحكيه على الريزونمون يعني المنطق التفكير المنطقي الصحيح معناها أثناء المنافسة الرياضية ونحكيه على الانتباه لاتونسيون. هذوما الخمسة المكونات الأساسية نتاع التدريب الإدراكي المعرفي. المرة الأخرى حكينا على الميموار ذاكرة وحكينا على الإدراك لا بيرسيبسيون. فش قلنا الميموار؟ قلنا معناها أنت كمدرب بنى طريقة تخدم الملاعبي كل ما هو فني وكل ما هو تكتيكي باش يقعد متذكره وتوصل معاه معناها أنه يتشبع بالموضوع فني ولا تكتيكي ويخدمه بطريقة أوتوماتيكية آلية صحيحة أثناء المنافسة الرياضية. هذين الإكزامبل بتاع توسكي تكنيك ولا تكتيك. قلنا التمشي ولا المنهجية المنطقية ترتكز على ثلاثة مراحل أنك تعمل الديمونستراسيون لا ريبيتيسيون إلى كوريكسيون. معناها انك توسكي تكنيك توسي تكتيك تتبع الطريقه هذه في الخدمه نتاعو باش الملاعب يتشبع به ويتذكروا ويعاودوا اثناء المنافسه بطريقه اليه. هذا تفكير ما مش مطولوا فيش تعديوا الموضوع اللي بعده وحكينا على الادراك لا بيرسيبسيون. الادراك معنى ان الانسان يكون واعي بالمكان نتاعو بالوضعيه نتاعو سورتيراه هو وين واقف الناس الكل وين واقفين من المنافسين ومن الاصحاب انه يعمل سكون ابيل المسح البصري للملعب لو بالياج فيزوال ولا لو سكاناج وفي نفس الوقت داخل في الادراك انه يكون معناها قادر على تحديد المسافات باش يعرف في كل تحرك في كل عمليه بالكره ولا بلاش كره قداش يقدم قداش يوخر قداش يدوز الضربه نتاعو واحنا ماشيين. هذوما زوز عناصر اللي شفناهم في لونترينمون سبورتيف كونيتيف الحصه اللي فاتت اللي هي لا ميموار و الذاكرة لا بيرسيبسيون اللي هي الإدراك. بالنسبة لليوم بدنا باش نحكيو شوية في توسكي كورديناسيون. الكورديناسيون هي مش بالضبط راهي ذهني نفسي هي على ليميت يعني بين البدني وبين الذهني والنفسي على ذاك نسميوها معناها لا كورديناسيون بسيكوموتريس يعني تجمع بين الذهني الإدراكي والمعرفي والبدني. والكورديناسيون هذه معناها فيها خمسه مركبات سي محمد. المركبات نتاع الكورديناسيون تعطينا بالفرنسي سكون ابيل لاكرونيم اوردر معناها خمسه مكونات كي ناخذ الحرف الاول من كل مكون باللغه الفرنسيه.
1: نستسمحك للحظات سي شرف الدين فاصل اشاري ثم رجعي.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: استوديو سبورت
1: من ساعتين 59 دقيقة على موج أكسجين أفام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. مازلنا مواصلين في الجزء الأول من خلال فقرة لحظة تركيز مع الخبير أو المعد ذاني سي شرف الدين بالسعدي. مرحبا من جديد، ونخليك تواصل سي شرفي، تفضل.
2: يعيشك سي محمد. احنا حكينا قلنا على الكورديناسيون، وقلنا المكونات نتاعها كي ناخذ كل حرف أول كل الحرف الأول من كل كلمة بالفرنسية نخرجوا لاكرونيم أوردر. الأوردر يعني هذه المكونات نتاع الكورديناسيون بسيكوموتريس، الأو لورينتاسيون التوجيه، توجيه البدن، الدي ديفير الأير ريتم، الدي ديفيرونسياسيون، الأير رياكسيون، والأو إكيليبر. هذو الأدريس ندخلوها في وسط هذو، ما هي معناها الأوردر، ما فيهاش ما فيهاش الليتر أ. الأوردر يقولوا الأورينتاسيون يعني الملاعبي يدربوا بين طريقة يوجه بدنه في العملية اللي باش يقوم بها، كسو سواء بالكورة ولا بلاش كورة، يعني باش تطلب كورة، باش تعمل ترويض كورة، باش تتسلم الكورة وتمشي للمرمى، كيفاش توجه للجسم متاعك. والمكونات هذه سي محمد معناها ثم انترفاي سبيسيفيك بار بوست، يعني كي نحكيو على الأورينتاسيون كيفاش توجه بدنك في عملية بالكورة ولا بلاش كورة، ثم تمارين خاصة بحارس المرمى، بالمدافع الجانبي، بالمدافع المحوري، بوسط الميدان الدفاعي، وسط الميدان الهجومي، قلب الهجوم، والمهاجمين اللي يلعبوا على الأطراف. هذا معناها الأورينتاسيون كيفاش توجه بدنك. ناخذ ليكزامبل، آخر ليكزامبل الهدف اللي ماركاه روي كين في فينال كاس ألمانيا، هدف من الأهداف صحيح. وقت اللي عطاه ظهره للمرمى ودار بالديفونسور وبعدين حط الكرة
1: بالضبط، أحسن مثال
2: صحيح. يعني في المثال هذاك ما تنجمش باش يتسلم الكرة يكون مقابل المرمى ومقابل المدافع، على خاطر المدافع صحيح معناها باش يكون يمكن أسبق منه للكرة، وشوالي الكرة معناها موضوع صراع بيناتهم، ألور هو الطريقة اللي تسلم بها الكرة عطي بظهره للجول، ضمن أنه هو باش ياخوها وحط ديفونسور في ظهره وعرف وقتاش يدور قداش يدور وين باش يحط الكره نتاعو. هذا سوكي اورينتاسيون. الامثله برشا، ما نجم ناخذ المثال نتاع زيدان، الهدف اللي ماركاه في فينال تشامبيونز ليغ كونتر بوروسيا كونتر باير ليفركوزن، بعد التوزيع الجانبي اللي جاته مع عند روبرتو كارلوس. امثله
1: عديده،
2: من الامثله عديده كل معناها حركه نجم نبنيو عليها مثال هذا. الاير الريتم، انك تعمل معناها ريتم مثلا باش توصل الريتم يعني النسق، انك معناها كوره معناها باش تطلب كوره في اسباس نتاع 20 30 متر لقدام، بين ريتم لازم معناها تحرك الخطوه نتاعك باش تيح انت والكوره قد باش تنجم تاخذ الكوره نتاعك. هذا الريتم. بالنسبه للديفيرونسياسيون انك معناها تخدم الساق اليمين، تخدم الساق اليسار، تخدم بالكوره معناها اللي كنت السيرفاس دو كونتاكت نتاع اللاتيراليتي نتاع السيرفاس دو كونتاكت اللي لوطا لي سيرفاس دو كونتاكت اللي فوق. الديفيرونسياسيون كيفاش الدوزي الضربه نتاعك باش تعطي تمريره طويله، تمريره متوسطه، تمريره قصيره، هذا الكل يتخدم سكون ابل لا ديفيرونسياسيون. بارك الله فيك. الديفيرونسياسيون وانا نقعد هذيك معناها كي ديفيرونسياسيون. الاير اللي بعدها لا رياكسيون، لا رياكسيون هي رده الفعل. معناها قداش الملاعب يكون حاضر ذهنيا باش معناها وين فما سينيال معناها اوديتيف ولا معناها فيزويل في ساعه يرد الفعل باش يكون هو اسبق للكوره، كما بالنسبه للحارس المرمى باش يخرج كوره.
3: حسب كرة شرف الدين التون دو لاتونس هذاك ما بين السينيال وما بين رده الفعل يتقاس بين الجوارات يتحسب، فما شكون وساعات تحسهم نفس النيفو لكن يفوت واحد في الحاجه دي التون دو لاتونس.
2: ونجموا نعمل بين سوير متابعه للملاعبيه في العناصر هذه الكل باش نشوفوا بمرور الوقت اليوم وين كانت النتائج نتاعو في كل جانب من الجوانب هذه، وبعد شهرين نعاودوا نعملوا ايفالياسيون اخرى باش نشوفوا قداش معناها
4: تقييم
2: كيما لو دو رياكسيون اللي حكى لي شرف الدين. معناها الرياكسيون الوقت بين السينيال وبين رده الفعل اليوم في حدود معينه، بعد خدمه معينه بعد شهرين نعاودوا نقيسوا الوقت هذاك قداش تحسننا فيه ولا قداش وخرنا.
4: علاش كل شهرين معناتها؟
2: لا اعطيك
4: اكزامبل فهمتك. اي
2: مثال
1: عملنا ايفالويشن ميكرو
2: معينه نقولوا معناها باش نعاودوا تقييم.
4: انا في بالي مربوط بمرحله معينه يعني مده معينه، في بالي مربوط بمرحله
2: معينه نجم احنا نتفاهموا تكونوا معناها مده معينه.
1: انت والبلانيفيكاسيون تاعك
2: يعني اذا كان الكاليتي هذيك قررت باش تجتمع على مده شهر نهارين كل جمعه، تنجم تعاود تقيسها بعد شهر.
4: فهمتك.
2: اذا كان باش تخدمها بكادونس ولا بفريكونس اقل باش تولي تقيسها بعد مده اطول.
4: فهمتك.
2: والاو اخر حاجه في الكورديناسيون، الاو هي ليكيليبر كيفاش الملاعبي بالكوره ولا بلاش كوره كيفاش يشد يحافظ على التوازن نتاعه
4: توازن
2: بدنه على الارض ولا في الهواء باش يتصرف الكره بطريقه صحيحه رغم صعوبه الوضعيه اللي باش يكون فيها وقت اللي جاته الكره. معناها بعد هذا الكل معناها قلنا لونترينمون سبورتيف كونيتيف من بين المكونات نتاعو لا كورديناسيون، المكونات نتاعها الخمسه هي اوردر، وكل مكون من المكونات هذه يتخدم على حسب خصوصيات كل المركز في الملعب. معناها كل واحد من هذوما نخدموه للحارس وحده وللمدافع المحوري والجانبي واحد والوسط الميدان الدفاعي والهجومي والمهاجم المحوري والمهاجم اللي على الأطراف. معناها كل بوست نخدموا له الخدمه هذه افيك ان ترافاي سبيسيفيك. الخدمه هذه معناها كل جانب من الجوانب هذه يتخدم بطريقه فرديه بطريقه جماعيه، يتخدم بالكوره يخدم بلاش كوره. هنا تجي انت والمدرب قداش مركز على خدمته، قداش مغروم بخدمته، قداش مطلع على المحتوى اللي قاعدين نقولوا فيه، وقداش زاد هو مجتهد يتبع ويحب يتطور، وقداش زاد هو عنده معناها استعداد وقدره على الاجتهاد والابتكار، على خاطر اغلبيه التمارين معناها لتطوير الجوانب هذه الكل معناها موجودة. وفي نفس الوقت معناها يجم يطلع باش يشوف الناس اللي تطوروا وتقدموا فاش قاعدين يخدموا، وإذا كان هو زاد مغروم يجم يبتكر حاجات معناها تكون خاصة به وعلاش لا.
1: هذا هو
2: الكورديناسيون سي محمد باش نختموا. معناها كي نخدموا الكورديناسيون يولي معناها التعامل مع الكرة أثناء المنافس يكون سلس وسهل ياسر. من الملاعب تجي الكرة في راسه، تجي في صدره، تجي في ساقه اليمين، في ساقه اليسار، فخذه على الشوفي نتاعو. كيما ناخذ مثل بسيطه كيما مثلا زيدان، كي تشوف زيدان كومون يل مانيبول لا بال، السهوله اللي يتعامل معاها بالكره ارضيه هوائيه يمين يسار كونترول باس دريب الكوندويت، تحس معناها هذاك كيما نقولوا سي لو ريزولتا دان ترافاي دو كورديناسيون في بريسك ا لا بيرفيكسيون.
3: هو جيست برك محمد باش نربط مع شرف الدين، راهو كيما قال لك من الاولى راهو المعطى الكورديناسيون نحن تنكاليتي فيزيك هي فيها، وهي طونك هي التفسير انه الكورديناسيون ماشي ما بين توسكي السيستم نيرفو وتوسكي السيستم مسكيلير وكل توسكي لي زانفلي نيرفو وكذا، دونك تمشي من المنح نتاع البسيكولوجيك ومونتال. الور اللي يحكي فيه راهو نحن عندنا تزاد اج دور تاع تكوين في الكورديناسيون ذي، وذاك وقت يتشبع منها الصغير. دونك نقول الصغير انت قيمي في الفاز نتاعه، وذاك علاش من بعد في يكبروا شويه في عمر نتاع ماتوراسيون دونك تصعب علينا تحسين الكورديناسيون، اما نبدو نخدمه في النيفو نتاعه اللي هو فيه
2: حافظ على المستوى اللي وصله.
1: هذا هو مشكور جدا. عندك مضيف؟
2: لا كملنا معناها في
1: نحاول
2: نلخصوا معناها على خاطر كما قلت ثم التسلسل في الحلقات نتاعنا في البرنامج. خدمنا حكينا على لونترينمون سبورتيف كونيتيف تدريب معرفي ادراكي لو نورو ترينينغ بالانجليزيه، قلنا نسميوها كيك على خاطر يعتمد على الدماغ وعلى المهارات الدماغيه والعصبيه. وقلنا المكونات نتاعو خمسه، الذاكره لي ميموار، لا بيرسيبسيون الادراك، لو ريزونمون المنطق، لا كوردينياسيون التناسق باللي كومبوزونت نتاعها الكل اوردر، ولا طونسيون الانتباه. حكينا في الذاكرة، حكينا في الادراك، حكينا في الاوردر. ان شاء الله الحصص اللي مازالوا باش نحكيوا في لاطونسيون، باش نحكيوا في الريزونمون.
1: مشكور جدا سي شرف الدين بالسعدي. اذا كانت هذه فقره لحظه تركيز اللي امنها لكم اسبوعين المعد الذهني سي شرف الدين بالسعدي. نمشيو مع ترتيحه مع الموسيقى ثم نرجع لمواصله استوديو سبور حتى للخمسة متاع العشيه.

0: بيجوز
1: ما في 3-4 على موجه اكسجين اف. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الان. وصلنا معاكم للجزء الثاني من حصتنا لليوم، واللي باش نقوموا فيه بتقييم الموسم الرياضي 2025-2026 على المستويات الجهوي الوطني وكذلك على المستوى العالمي. على المستوى الجهوي في الرابطه المحترفه الاولى، كما نعرفوا النادي الرياضي البنزرتي كان ضمن البقاء نتاعو في الرابطه المحترفه الاولى، وكان انا الموسم في المركز 12، ولو انه مرتبه تعتبرش يعني في حجم وعراقه النادي الرياضي البنزرتي. في الرابطه المحترفه الثانيه للاسف الملعب الافريقي بمنزل بورقيبه يتدحرج للرابطه الثالثه مستوى اول. في الرابطه الثالثه مستوى اول 4 فرق من الجهه ينهي الموسم في مراكز محترمه. ستير جارزونا في المركز الرابع، الكوكب الرياضي بمنزل الجميل الخامس، الموج الرياضي بمنزل عبد الرحمن السادس، والسهم الرياضي براس جبل في المركز السابع. في الرابطه الثالثه مستوى ثاني، وكلمه للاسف نقولها مره اخرى، والمره هذه فيما يتعلق بالعاليه الرياضيه اللي تغادر نحو رابط شمال لكره القدم ببنزرت. النادي الاهلي الماطري يتوج كبطل لرابط شمال لكره القدم ببنزرت، ويصعد للرابطه الثالثه مستوى ثاني. وان شاء الله الاسبوع القادم يكونوا حاضرين معنا ضيوف من فريق الاهلي الماطري بعد الصعود من رابط شمال لكره القدم ببنزرت للرابطه الثالثه مستوى ثاني. هذا بالنسبه للصعيد الجهوي. بالنسبه للصعيد الوطني، النادي الافريقي كما نعرفوا يتوج كبطل الرابطه المحترفه الاولى والثلاثي، وغادر نحو الرابطه المحترفه الثانيه، واللي هما كلهم المستقبل جابس، مستقبل سليمان، وكذلك الشبيبه الرياضيه القيروانيه. بالنسبه للصعيد العالمي، هيمنة واضحة للبي اس جي اللي يتوج للموسم الثاني على التوالي بالتشامبيونز ليج الأوروبية، ويتحصل على بطولة الدوري الفرنسي. بالنسبة لأبرز البطولات الأوروبية، البرسا بطل الليغا الإسبانية، الانتر بطل الكالتشيو الإيطالي، والبايرن بطل البونديز ليغا الألمانية. نبدأ معاك شرف الدين، تقييمك للموسم الرياضي 2025-2026 على المستوى الجهوي، كيفاش تقيمه؟
2: بون، نحن بصفة عامة نحكي على الأقل بالمجموعة اللي فيها النوادي اللي في من ولاية بنزرت، واللي هي المجموعة اللي فيها بون منطقين تلم شوي من بنزرت، وفما من شيرة من جندوبة وتورلي حتى من باجة. عشرة نوادي الحقيقة كانوا لعبوا يعني 18 مباراة، ضمن على أثرها الأهلي الماطري صعود جيب 44 نقطة.
1: الاستثناء الوحيد الأهلي الماطري في
2: الجيب، وفي استثناء واحد آخر أنه نفزة مستقبل نفزة كان أخذ كاس الروح الرياضية، وهذا نعرفه اللي كاس الروح الرياضية تعطى كميل متاع أقل نادي تحصل على عقوبات وبطاقات وكذا. مشكور، هذا يعتبر تتويج كذلك. بالنسبة تيجا جات في المرتبة الرابعة ب 33 نقطة، بالرغم البداية بتاعها صعبة شوية. كرة القدم بنزرت جاء في المرتبة السابعة ب 17 نقطة، وريناها في أول موسم كان 3 مباريات الأولانيين كان هو متصدر الترتيب. نسر المتلين كان في المرتبة التاسعة قبل الأخيرة ب 14 نقطة، وكأنه رجع شوي في آخر الموسم وقت اللي كان شدوا اللي يدرب فيه زميلنا وصديقنا ربيع بن عويشة، اللي نحيوه من هنا ونقول له إن شاء الله ربي يوفقك في مسيرتك الرياضية. دونك موسم بصفة عامة فيه برشة صعوبات، وخاصة المالية، فما كذلك مشاكل على مستوى التسيير، نوادي إدارات تمشي وإدارات تخرج، إدارات تسييرية، فما برشة في برشة مشاكل. إن شاء الله اللي يصعد إن شاء الله يشد الصحيح ويخدم بالباهي ويحاول يبقى على الأقل في النيفو اللي هو فيه، وإن شاء الله اللي ما عديش موسم باهي على الأقل يضمن أنه عدي يخدم بشي يكمل الموسم في أحسن ظروف.
1: كلمة عن نادي رياضي البنزرتي في الرابطة المحترفة الأولى والملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة، هذا كيف أندية تتبع الجهة؟
2: يعني
1: احنا التقييم باش يكون على المستوى الجهوي في مختلف الاقسام.
2: بالنسبه للنادي البنزرتي الحقيقه، شوف، بالرغم من الامكان، بالرغم من مشاكل نوعا ما الاستقرار الإداري، ولو فما في مرحلة ما ثم هيئات تسييرية، لكن يتسمى إداريين خير برشا من المرحلة اللي فاتت. كل نحكي مرحلة اللي فاتت قبل 3-4 سنوات، بالرغم زادة كذلك إداريين رياضيين أغلب الناس وأغلب المتابعين وأغلب المحبين متقلقين بالنتيجة بالترتيب وكذا، لكن نراو يتسمى موسم
1: محترم.
2: تعرف علاش؟ خاطر عدنا قديش من موسم راو تضمن البقاء متاع كان سي بي تخسر ثلاث ولا اربع ماتشات الاخرين راه يطيح وقتها
1: صحيح.
2: لكن هنا انك تصور خسرت ثلاثة ولا كذا ماتشات ولا وبقت ما طاحتش، دونك يتسمى مكسب انك ضمنت البقاء بكري شويه. يمكن طريقه التصرف في المراحل اللي من بعد في الماتشات اللي من بعد ظروف اللي
1: تسع ماتشات ما تخسرش ما تخسر اربع ماتشات
2: هذا هو ده. اما بصفه عامه راهو يسمى موسم مقبول الحقيقه بالامكانيات الموجوده. منزل بورقيبه كذلك للاسف برشا مشاكل إدارية، برشا مشاكل مادية، بدون مخر في التحضيرات، دونك هذا كله عنده أثر رجعي بعد على الـ على الـ على البرفورمانس، وذاك اللي خلاهم يتيحوا المستوى الأسفل. نتمنى لهم كل خير، إن شاء الله يخدموا على أرواحهم.
1: أربع فرق في الرابطة ثالثة مستوى أول.
2: بالنسبة للفرق في السي اللي هما أكثر فريق بصراحة يجلب الانتباه بالنسبة لي هو كوكب بنز الجميل، على خاطر ثاني موسم ليه وكان بالحق يعمل في نتائج تسمى نتائج كبيرة، خاطر مش بالسهل ثم نوادي معهم نوادي كبار يعني عريقة ويربح فيهم، ثم حتى ربحهم في بلادهم بدأ مع سهيل بالراضية وكمل مع سام الدغار الحيوه ومدرب شاب
1: كذلك. تحية رئيس النادي هشام الخضراوي،
2: تحية لهم الكل ونشدوا على يديهم. بالنسبة جرزونا كذلك للموسم رقم إكس ديما تحاول تلعب على الطلوع وفي مخهم الطلوع، ومن بعد ثم مشكلة كيكو بارلو ترافاي بالرغم الخدمة الخدمة حسن جمعة تحية ليه كذلك وبقية الهيئة. منزل عبد الرحمن سيتي قال نفس منزل عبد الرحمن ديما هي فك الكوكب هذيك تلعب شوية على الطلوع تبقى فم فك الستة الخمسة الأولانين بقيادة حاتم بن سلام زيد نحيوه كذلك. وبالنسبة
1: لسهم
2: راس الجبال اللي يدرب فيها أخونا ومعه أخونا
1: هيثم
2: نزي ومعه شرف الدين اليوسفي في الأعداد البدني وبقية الإطار الفني نحيوهم كذلك. مشاكل نتاع راس الجبال في الانفراستركتور بالرغم المشاكل هذيك وشدت راس الجبال بلاستها وعملت تسمى راينا
1: أول موسم
2: جدا اللي عملتها راس الجبال ذاك. علاش نقولوا راو مش بالساهل انك تبقى في المرتبة هذيك بلي كونديسيون هذيك ومشاكل مادية. نقطة أخرى صعود نجم الخلادي هو الأول، لكن هنا نشيره اللي هو أمير الطريف المدرب اللي هو يتبعنا، فهمت؟
1: كان بدأ الموسم مع الملعب الأفريقي بمنزل
2: بورقيبة، إن شاء الله ربي يوفقه مبروك ليه مرة أخرى، يعطيهم الصحة إن شاء الله يخدموا على رواحهم ويكملوا في ويعودوا
1: ونختموا مع العالية الرياضية في السيدو.
2: العالية بصراحة ديما تو عندها خمسة مواسم نفس الشكل نفس الدخول مشاكل نفسها يبدو مخر ثم ترتير بسيط وتصير نوعية جوارات ديبار في جوارات عندها برشا حكايات أخرى في هروب خروج جوارات تم شكون يسافر البرة وفهم شكون يحرق وفهم شكون يبطل وفهم شكون يمشي يقرأ في الجامعة. إمكانيات مادية ما يتلموش برشا الحقيقة، دونك هذا كل أثر على الفريق وخليه بالرغم اللي ثلاثة مواسم اللي فاتوا والأربعة كل مرة يلعب على هبوط ويبقى يلعب على هبوط، مش كل مرة تسلم الجرة. جاز الموسم هذا وطاحت، إن شاء الله يخدم على الأرواح ويرجعوا في الموسم القادم
1: بالضبط إن شاء الله. هذا ما نتمنوه بالتأكيد. نتعديو المستوى الوطني الزوز باش ناخذ رأيكم الزوز. نبدأ معاك سي مروان، تقييمك للموسم الرياضي 2025-2026 في الرابطة المحترفة الأولى، كيفاش تقييمك ليه؟
0: والله الموسم السنة تعدى ربما استثنائي، شفنا السنة معناتها ثم تنافس يعني ما بين أربع فرق يعني على الدوري التونسي، وهذه سنة تسمى سيزون اكسيبسيونيل يعني حاجة ما كناش متعودين عليها. ثم فريق كان ديما مسيطر على الفرق وكل تقى بفارق معناتها محترم 8 و9 نقاط، ونقول احنا ما ثماش شارم بالنسبة للدوري. الدوري راه يكون فيه ثم معناتها الكومبيتيسيون هذه لازم تكون معناتها فيها تنافس الكرة فاتنا ميزية، إذا فريق يكون مسيطر ومعتها متفوق على معتها جميع الفرق ويكون عدد نقاط كبير تولي حتى الفرق اللي راه معتها ما نشوف منافسة ما عادش نشوف منافسة شديدة. هذيك روح ساعات تشوف البطولات الأوروبية ثم ديما حتى البطولة السعودية نتبع في البطولة الأوروبية ديما ثم 3 نقاط 4 نقاط كهذاك الشهر بالفوتبول باش أنت ما تعرفش معناتها شكون البطل في آخر الموسم. بالنسبة للسنة ربما الاستثناء بقى معتها ما بين زوز فرق اللي هو الدوري التونسي المتعود ديما هارب على الناس الكل, والنادي الافريقي هما ذوز فرق قاعد يعاني ديما المنافسه قاعد ما بيناتهم الى اخر الجولات. رغم السنة ربما شفنا الترجي التونسي ربما في المقابلات تاع الشامبيونز ليغ معناتها البطولة معناتها الشامبيون اللي شارك فيها ربما خروج مبكر ماذا أثر عليه معناتها نقول احنا نفسانيين, والظرف هذا استغل النادي الافريقي اللي السنة عد العدة كما يجب يعني برئيس جديد هو طبيب وثم هيئة مديرة وناس حطت أوبجيكتيف يعني أتى اللي هو معناتها المحاربة من أجل الحصول على الدوري التونسي اللي هو بعد النادي الافريقي اللي مدة 15 سنة يعني مدة طويلة النادي الافريقي ما تحصلش على الدوري هذا. راهو في كرة قدم ثم التخطيط, والتخطيط يكون على 3 مراحل, هو التخطيط على المستوى القريب المستوى المتوسط والمستوى البعيد, وهذا رغم جي إلا بتكون ثم إدارة تكون مستقرة ومنتخبة. ما نجمش إدارة تكون هي كل مرة نشوف نحن في تونس أغلبية الأندية عندها هيئات تسييرية يعني وقتية, ما نجمش إنسان يبني على المستوى المتوسط والبعيد اللي جي يجي على فترة معينة موسم رياضي مش روح دونك هنا مثلا ما نجمش
1: خاطر
0: يقول لك انا ماشي. ثم مشكلة في تونس هو التسيير في الأندية الرياضية, ثم عزوف كبير من جميع مثلا رؤساء الأندية السابقين والتوا في تونس مع ثم رئيس نادي اللي عنده المال باش يجيب فلوس النادي باش يصبر, ثم ضغوطات كبيرة في الدوري ثم جمهور ثم فيسبوك ولا الناس ولت معناتها ثم عزوف يقول لك انا شد داري خيلي ساعات ويدفع فلوسه ويضيع وقته كل في الملعب وعائلته في الاخر يسمع كلام الجمهور كذا والفيسبوك ولا ثم عزوف تاب. دونك هذه الدوري سنة معتها شفناها مخاطر من شوية

0: يحيى اللي يسمع فينا من ألمانيا واللي مش موافقك الرأي شرف الدين في الكلام اللي كنت قلته فيما يتعلق بالنادي الرياضي البنزرتي. كل تحياتي من ألمانيا بربي شرف الدين اللي قال سيابي كي منعت مسقوط بكري حاجة باهية مش صحيح. سيابي نورمالمون تلعب الفوق الفوق ديما اسم كبير برشا وجمعية حتى توانسة اللي في الأوروب يعرفوا قيمتها.
1: تحية ليه سي ناصر، لكن سي ناصر راهو الواقع حكاية والتاريخ نحن راهو ولاد تيرا يعني في الأخير راهو نقيمه في الريال إنه الصعوبات الموجودة مقارنة بالمواسم اللي فاتوا. منش نحكو على نرجع عام 87 كخذت خذت أول دخلت أول تتويج ولا أيامات اللي خذت فيهم البطولات. نحن ما نبكوش على الأطلال، دونك احنا نحكو في المنحة ذا تو حينيا في المراحل القريبة شوية. دونك لازم نحطوا ساقينا على الارض، تقييمنا مش ممكن يكونش عاطفي، يكون واقعي وما عندوش علاقة بالعاطفة. نعرف السيابي فريق كبير وفريق متوج واول فريق في تاريخ تونس داخل كاس افريقيا، لكن الواقع اللي يعيش فيه السيابي راهو مختلف تماما على الافكار ولا طموحات ولا زاتونت نتاع المحبين نتاعها. نحبوا بالحق نطلعوا بالسيابي ونعاودوا، لازم الناس الكل تحط ساقها على الارض وتعاود تصلح رواحه كل واحد من بلاسته. في الاخير راني نحبوا الناس كل شيء السيابي نحبوا لها الخير ونحبوا لها تعاود تشع وتمشي وتوصل للبلاصة اللي محبين يتوي خامن فيها وكما قال سي ناصر تو.
0: باش نبقى معاك شرف الدين، لكن بعد قليل باش نرجع لك وناخذ رايك وتقييمك للموسم الرياضي 2025-2026 على المستوى الوطني، لكن قبل هذا نمشي مع فاصل اشهاري ثم راجعين.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون إليميتي تري او ديبي، ملافيخ وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معنيابة سوبا ديستريغو سيارتك في ايادي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بوجو سيتروين دي اس وابل. Sopa Distrigo, t'offre Elcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sih Al-Karhab Tekiweddou. Ou Maahom, Tinsash Kaweta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Info Line 70-147-598. Ou Ella 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
7: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في بيد ماتر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة.

0: من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتين وخليها تقرب لكم كل شيء.
1: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
4: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
5: أنا جيت وجايبة فرحة.
4: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة.

0: جوس.
1: أربعين دقيقة بعد مضي ثلاثة على موج أكسجين أفام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. مازلنا مواصلين في تقييمنا للموسم الرياضي 2025-2026 على المستوى الجهوي الوطني وكذلك العالمي. كنا توقفنا مع سي مروان خليل اللي أعطى رأيه فيما يتعلق بتقييمه للمستوى الوطني. نجي معاك شرفي، تقييمك أنت توا يهمنا برشا، تقييمك للمستوى الوطني على الموسم 2025-2026.
2: محمد، أكثر حاجة تميز الموسم هذايا هو أنه التشويق اللي بقى للجولة قبل الأخيرة واللي هو جاب طبيعته ديربي،
1: يعني منه
2: ديربي منه حسم حسم اللقب وجاء باش حسم التتويج شكون باش يتوج. اثنين زاد حاجة أخرى، تشويق على المراكز اللي باش ترشح الفرق باش يشاركوا في الكؤوس الأفريقية، دونك زاد معطي آخر بقى لآخر وقت. كذلك التشويق في النزول، فما زوز فرق بل بزوز ماتش بثلاثة جولات وفريق بقى الجولة الأخيرة، وهذه أول مرة تصير تقريبيا عندنا. باش نقول أنا على الأقل من اللي بديت نعرف الكور عمرها لا صارت لينا باش نلقوا هذا المعطيات الكل في في في في موسم واحد، وهذا مؤشر إيجابي بالرغم من الإشكاليات والمشاكل والصعوبات اللي لقيناها على مستوى على برشا مستويات، بما فيهم الملاعب، بما فيهم التحكيم، بما فيهم مشاكل مادية نتاع النوادي وبرشا مشاكل أخرى. يعني واحد يبقى شر باش يحكي فيهم. دونك ثم حاجه تجلب الانتباه كذلك هو تغييرات الاجهزه الفنيه، وهذا معطى مؤشر خايب مش ما يبشرش بالخير. دونك هذا ما ثمش استقرار على مستوى الاطر الفنيه، وفما كان تحس الفرق تستسهل فيها تغيير المدربين كسوا من نوادي ولا حتى القوانين الموجوده في الاتحاد التونسي، اتحاد التونسي قصد الجامعه، واللي هو ضروري تطبق القوانين باش النوادي تعرف ما لها وما عليها في النقطه هذيا، وان شاء الله تتحسن وضعيتنا بالرغم صحيح نبنوا على الباهي نحاولوا نصلحوا الخايب. وجيست نقطه اخرى، نعرفوا لي 6 لاعبين بركه من الدوري التونسي مشوا للمنتخب منهم 3 حراس
1: من بين 26 مليون،
2: الحقيقه عدد مخجل شويه برش. وخاصه انهم 3 حراس 3 ملاعبيه، دونك هذاك علاش نقولوا الدوري نتاعنا متوسط بصفه عامه، لكن فيه مؤشرات ايجابيه ان شاء الله نبنوا عليها
1: ان شاء الله. نبقاو مع الصعيد الوطني، ناخذ من عندكم التشكيله المثاليه للموسم الرياضي 2025-2026 في الرابطه المحترفه الاولى، وابرز الملاعبيه اللي خليت بصمتها وانطباعات كبيره فيما يتعلق بالملاعبيه هذم في البطوله خلال الموسم الحالي. نبدا معك سي مروان، تفضل.
3: والله بالنسبه للدوري التونسي السنه معناتها مشوق هنا لاخر الجوله نتاع، وثم هناك عديد اللاعبين اللي برز سواء على مستوى حرس المرمى او اللاعبي وسط الميدان او الهجوم. بالنسبه لي انا اخترت كتشكيله حسب متابعتي للدوري التونسي قاعد في تونس، يعني ركز اكثر على الدوري التونسي وللفت انتباهي الحق من ابتداء من حرس المرمى هو الحق كان ايمن دحمان حارس مرمى نادي الصفاقسي، للحقيقه والامانه مع ذلك كان مستواه يعني ما كنت بعيد
1: على المستوى، متقارب بين
3: متقارب ابقى ربما هو قاعد التنافس نتاعه مع حارس النادي الافريقي اللي مهم الشامخ اللي ربما الناخب الوطني ما ركز عليه، ربما ديما الناخب الوطني او المدرب يشوف الجولات الاخيره معناتها المردود الفني يشوف في الاخر الجولات وما يركز يقول لك معناتها انسان كومبيتيتيف.
1: نواصلوا مع بقيت لانه ما عادش عندنا برشا وقت.
3: بالنسبه للتشكيله نتاعي انا ربما اخترت ايمن دحمان هو من الصفاقسي، ظهير ايمن غيث الزعلاني من الافريقي
1: الزعلوني
3: معناتها كظهير ايسر علي معلول اللي معدى موسم ممتاز من الصفاقسي. بالنسبه للمدافعين عندك ياسين مرياح من الافريقي وحمزه
1: مرياح الترجي
3: من الترجي التونسي وحمزه بن عبده بن الافريقي. بالنسبه كلاعب محوري هو المحرسي من جرجيس اللي فات انتباهي. بالنسبه للجناح وزوز اللاعبين جناح وسط ميدان هجومي اللي هم بوشنيبه
1: رائد بوشنيبه نجم المتلوي بدا مع الترجي
3: واحد الاتحاد المانشستيري والغمي من الملعب التونسي. بالنسبه كراس حربة اللي هو معناتها ظاهر للعيان اللي هو معناتها
1: فراس
3: شوات اللي هو بطل يعني الهدافين من الافريقي، عندك رقم 10 سنه وكاس العرب هو القانوني من الاتحاد المانشستيري، وجناح يسار اللي هو حمزه الخضراوي من النادي الافريقي.
1: هذا فيما يتعلق بسي مروان خليل شرف.
2: بون بنش بنش للتشكيله ديريكت، انا حطيت شامخ
1: مهيب
2: في حارس مرمى وبحكم متواجد في ليكيب ناسيونال كذلك، زعلوني
1: فك بلاستو كحارس اول في المنتخب،
2: زعلوني كظهير ايمن، بن حميده كظهير ايسر، في قلب الدفاع عندنا توغاي من الترجي الرياضي التونسي، وبين وفي قلب الدفاع الثاني اللي هو ما بين حطيت الصحراوي تاع ستاد او مونديكو تاع
1: مروان
2: تاع سي اس اس. دونك في الوسط حطيت قدامهم اوكبيلو تاع الترجي الرياضي التونسي، قدام على اليسار يعني قدام اوكبيلو في الوسط تبسوبا تاع نادي تاع ستاد
1: لاعب
2: كبير، ينجم هنا يعوض جمال موتيبا تاع سي اس اس خاطر زاد عنده امكانيات
1: ممتاز،
2: وفي الوسط زاد على اليمين تاع اوكبيلو حطيت سيدو خان تاع النادي الافريقي ولا يوسف توريم تاع ستاد كذلك، في الهجوم على اليمين يعني حطيت يانساس تاع الترجي الرياضي التونسي، في الهجوم على اليسار حطيت الرحماني تاع جرجيس
1: الرحماني مؤمن الرحماني لكن معروف مدول الرحموني هذاك علاش.
2: بالنسبه للهجوم حطيت عمر بن علي تاع النادي، مهاجم صريح تاع النادي الصفاقسي اللي هو يعتبر اكثر لاعب في النصف الثاني تاع مسجل اهداف اللي هو عمر بن علي واللي خلى صفاقس توصل للمرحله هذه
1: في المركز الثالث تختم الموسم. ونختموا مع سعيد العالمي، معك سي مروان تقييمك ليه كيفاش كان؟ نذكروا انه الهيمنه واضحه كما قلنا للبي اس جي اللي توج للموسم الثاني على التوالي بالتشامبيونز ليج الاوروبيه، ويتحصل كذلك على بطوله الدوري الفرنسي. بالنسبه لابرز البطولات الاوروبيه، البرسا بطل الليغا الاسبانيه، الانتر بطل الكالتشيو إيطالي، والبايرن بطل للبوندسليغا الألمانية.
3: صحيح أخي محمد، الفرق الكبرى هذه كانت بعدت نوعا ما على البطولات، لكن بالاستراتيجية النوادي الكبرى دي عندها البرامج وعندها معناتها أموال بتضخ لجلب معناتها اللاعبين على مستوى عالي جدا، وأخيرا خاصة رجوع البايرن هو بعد شوية في الموسم الأخير على على البطولة الألمانية ورجع معناتها هذوما الأسامي كبار، ربما في الأيام في السنوات هذه ربما بعدوا شوية لكن رجعوا بثم استراتيجية يعني ثم اللاعبين على مستوى عالي، وهذه كل مع تعطي اللوكل نتاعها يعني شفنا هذو الناس تخطى على المستوى البعيد والقريب والمستمر، بس عاد نادي يبعد 4-5 مواسم لكن جي هيئة مديرة تخطى تجيب لاعبين تجيب هذا استاف يعني مدرب على مستوى عالي متعود على معناتها البطولات، وهذه الناس اللي خطط واللي معناتها يعرف يستقطب طاقم فني واللي يعرف يجيب لاعبين معناتها سيبلي في مستوى معناتها في اماكن معينه حسب الشروط نتاع الاداره المدير الفني، هذه كلها راهي نتائج تعطي اكله. شفنا هذه عدد فرق بعدت لكن رجعت هذا بالتخطيط، وانا ديما نؤمن بالتخطيط والبرمجه والبلانيفيكاسيون اللي في تونس احنا مهملينها. شوف ثم عندي ساعات تجي
1: لا مجال للمقارنه
3: ولا مجال للمقارنه ساعات تجي هيئه مديره تشد معناتها موسم تقول شنو اللي عملت يقول لك عديت الموسم وكفى، لكن الانديه الكبرى ديما تتخطط وعندها برامج ساعتها متوسط يعني مش معناتها ساعات اداره تخرج بعد 5 سنوات مسك الاداره يجي يلقى برنامج الهيئه المديره تلقى برنامج جاهز، وهذه قوه الفرق الاوروبيه حتى على مستوى التدريب، مدرب ساعات يعطي برنامج يخرج من نادي تلقى الباسيسيون يعطي تقرير فني لزميله اللي هو باش يجي يعطيه شنو شنو لي سيركونستانس تاع الفريق وشنو ويلزمه في المستوى القريب باش يمسك النادي لي بوس اللي النادي مسحق، وهذه قوه الفرق الاوروبيه ان شاء الله راح نوصلوا له
1: ان شاء الله في نهار من نهار تحب لنا 100 سنه ضوئيه شوفوا
3: ان شاء الله نوصل كل حال.
1: اذا هكا نقفلوا ملف الجزء الثاني كان متعلق بتقييم الموسم الرياضي على المستوى الجهوي الوطني وكذلك العالمي، نمر مباشره للجزء الثالث من حصتنا لليوم واللي باش يكون مخصص لمونديال امريكا كندا والمكسيك، وباش نحكيوا خاصه على تحضيرات منتخبنا الوطني التونسي للاستحقاق الرياضي هذا. كما نعرفوا منتخبنا الاثنين اللي فات كان انهزم ضد المنتخب النمساوي في النمسا في فيينا بنتيجة هدف مقابل صفر في أولى مباريات الودية، وثاني مبارياته كانت البارح ضد العملاق المنتخب البلجيكي وهزيمة مخجلة أقل ما نجم نقول عليها هزيمة البارح بخماسية نظيفة. نبدأ معاك شرف الدين فيما يتعلق بهزيمة نهار الاثنين ضد منتخب النمساوي بنتيجة هدف مقابل صفر. كيفاش شفت المقابلة هذه بعجالة لو تسمح؟
2: شوف بالنسبة للماتش الأول هذا للبرة النمسا مباراة مقبولة نسبيا. شوط الأول كان شوط محترم من منتخب التونسي، جيب برشا فرص وجيب حتى ضربة ترانسفيرسار شفناهم. كان العشر دقائق الأولانيين كان محتشم شوي، لكن بعد خرج القدام وحاول حتى هو يهدد وعمل خطر على النمسا، وكان أصلا خلى المنتخب النمساوي يقرأ ألف حساب. في الشوط الثاني بالرغم النقص العددي نتاع المنتخب النمساوي، لكن الإطار الفني ما تعاملش بالصحيح مع الوضعية، وكان من الأجدر أنه يعمل تغييرات على مستوى استراتيجي ولا يعني الأسلوب نتاعه ولا حتى على الخطة باش يبدل. خلى نفس الشيء ظهر أنه النمسا ما بانتش أنه هي ناقصة واحد، وذلك اللي خلاها تتجرأ وتمركين هدف ما نجميش نعدلوها، وخسرنا المباراة بالرغم اللي كنا في
1: نصوص كرة على البار
2: من ان احنا كنا الاقرب للفوز.
1: المباراة الاولى بالضبط. المباراة الثانية هي مباراة البارح والهزيمة العريضة بخماسية نظيفة امام المنتخب البلجيكي. نتصور انه احسن تحليل للمباراة هذه هو ستاتيوي بتاع شرف الدين الزيدي البارح بعد نهاية المباراة، كيف كتب الشيء بعيد على بعض وهكا ولا ليس مروان؟
3: صحيح تو احنا حتى في الاستوريك يعني المنتخب البلجيكي حتى نشوفه حتى المقابله المعتل المباشره يعني كلعبنا عصر المنتخب البلجيكي ديما منتصر شويه، تعادلنا مره واحده وفاز علينا في كاس العالم معناتها 5-2 مع الكوشني بالمعلول. دونك حتى شفت في الاستوريك يعني المواجهات مباشره المنتخب البلجيكي معناتها متفوق علينا في النتائج. المقابله نتاع البارح احنا نلوم حاجه برك على المدرب اللي هو ما تجيش انت في عشيه وضحاها تغير 8 ملاعبين معناتها دفعه واحده. هذا ربما ما تم حاجه في كره القدم اسمها اللوستاتير معناتها العمود الفقري نتاع الفريق. عمرك ما تجي انت في مقابلات خاصه انت مدة قصيره معناتها عندك حوالي 25 يوم عندك مقابله في باش تبدا في كاس العالم ما تجمش تبدل معناتها 8 ما تدنكود بدل انت 8 تغييرات اللي ثم حاجه في القدم اسمها حاجه الاوتوماتيزم معناتها ثم الانسجام اللاعبين. هذا ما يجيش في عشي وضحاها. ربما المقابله هذه ثم لاعبين شفناهم لخبطه كبيره على مستوى الدفاع، لخبطه كبيره معناتها في خروج الكره ثقل كبير يعني في الترانزيسيون اوفنسيف ما شفناش فريق يعني في الوعد. زيد انت معناتها تحط معناتها لاعب ظهير يمين تحطه مش في المركز نتاع اللي هو محوري في الغالي يلعب وسط ميدان هجومي، رغم اللي انت عندك على دكه البدلاء زوز لاعبين معناتها هم اصلا ظهير يمين. ثم عده نقاط استفهام بالنسبه للمدرب الوطني احنا ماناش باش نوروه ولا خير منه، لكن ثم حاجات حتى بالنسبه للاعب معناتها المتفرج التونسي يتبع في القدم يقول لك كيفاش انت تحط ظهير يمين ماهوش ديميتي ماهوش اسود ظهير يمين. ثم فلسفه كبيره رغم ذا ما نكروش المنتخب البلجيكي معناتها حتى المستوى
1: اللي
3: يعني ما تشوفوا ترتيبه في العالم في المرتبة السابعة الثامنة يعني فوق
1: كان الأول وصل في فترة من الفترات
3: يفوق الحق يفوقنا الفريق اللي يفوق
1: على جميع الأصعدة
3: الفريق التونسي الحق ليق حقه لمنا يفوقنا في عدة حاجات من ناحية الكاليتي الجوار معناتها الفردية في اللي على البدنية يعني مستوى عالمي وهذا الحق. زيد احنا قلت لك التغيير بما تجي انت ما بين عشية وفي أربع أيام تغير فريق 8 لاعبين دفعة واحدة معناتها في المرمى في الماتش الثاني يعني خلى الحارس مرمى وزوج مدافعين هذه معناتها ما نعيبوا عليه المدرب الوطني وان شاء الله نقول
1: ان شاء الله يكون لنا كف قبل المونديال ان شاء الله
3: فيقات لغتنا العاميه مع ستاف يفيقوه ان شاء الله مقابله السويد ربما تكون يعني نشوف الرجه النفسيه.
1: شرفي حسب رايك يعني هزيمه البارح خاصه بخماسيه نظيفه اسكو ما تجمش تاثر على مردود واذهان الملاعبيه خاصه قبل ايامات قليله من انطلاق مشاركه منتخبنا في المونديال؟
2: مزاج عام وكي تاثر ناخذوها في نطاق نتاعها في الـ في الـ في الريجستر نتاعها كمباراة ودية تحضيرية راهي نورمالمون كي تخدم عليها بالصحيح وكذا ربما تعطيك تريفليتي حاجة عكسية. ونحن كان ديما عندنا كما نقول تجربة خايبة مع المباريات الودية اللي نعملوها بالقدا قبل أول مباراة في الرسميات. ديما كي نعملوا ماتش خايب كي نعملوا ماتش باهي سوتوماتيكمون الانطام نتاعنا يكون خايب. إن شاء الله يكون معكوسة المرة هذه وتمشي معانا كتوين جلسة بالرغم اللي
1: تعدلنا مع البرازيل وخرجنا من البرازيل
2: عندنا ماتش باهي عندنا ماتش لول خايب على الاخر مع فريق نسي الكل تقول ليه باش نربحوه دونك هذاك علاش انا مش نقول راهو صحيح المدرب ربما عنده افكار وكذا حب يعمل حكايات نتيجه ثقيله اوكي اما راهي اقوى منه برشا
1: لا مجال للمقارنة
2: والصحيح الصحيح رانا نخسروا معاه راهو بلجيكا مهما تهبط لها
1: الكيب لا ما خساره ما تخسر مين بلاش
2: الفرق انه اختيارات في شكل ما ربما هو عنده علاش حتى كيك لكن في الاخير نحن رانا نحاسبوا من بعد
1: بعد نهايه المباراه قال انا حاشم من الشعب التونسي
2: وقال لك تحمل مسؤوليتي لكن نحن كمحللين وكعبيد اولاد الدومين نقولوا راهو التقييم والحساب لمحة الحساب عند ربي لكن الحساب يجي بعد يتوف الدورة دونك خلي يخدم على روحه ربي يعينه بطبيعة غيظنا نحن أي خسارة وتمسنا كتوينسة لكن في العموم هي مرحلة تحضيرية ونجموش نأخذ عليها 100%
1: عندك متعقب بعجالة لو تسمح
3: بعجالة أخوي محمد راو نحن في العلم يقول ثم العام كي قسم ثم المكرول ميزون ميكرول ميوسيكل دونك انت ميزوسيكل هو شهر انت قعد عندك معتا علمين هذا ما نجم ما قلتوش انا علمين عندك بستعمل انت دورة كاس العالم ولا كاس اوروبا عندك مدة معينة اللي هي شهر اذا باش تجرب انت باش عندك مجموعة تو سيليكسيونور شنو ماهوش انتونور هو انسان بيجي عنده ان جروب باش يرينيهم في مدة معينة على فترات باش تلتقى اكلوتوماتيزم فهمت دونك انت على الاقل يكون عندك عدد انا مع ما ضد فكرة المدرب يلعب مقابلة ثدي المفروض كان عنده ثلاثة انت كان عندك الافكتيف وتعرفه المفروض تعمل الكيب ا والكيب بي الماتش الثالث هو تحط الكيب ا اللي باش باش يقع انت باش تدخل بيه دور اما انت عندك ميزوسيكل اللي يدوم 25 برسك اموا تلعب جزء مقابلة ودية بتشكيلة مختلفة معناتها أنت ما جهزتش الفريق معناتها للمقابلة اللي هي مع السويد هذه ما نقول لكش غلطة لكن هذه كل واحد هذه فلسفة مدرب وحسب رأي الفن هو يتحمل
1: في الرسميات يكون وجه آخر
3: يتحمل مسؤوليته كاملة
1: أكيد للمنتخب الوطني نحكي شوية على هوامش المونديال مشاركة عربية قياسية في أول نسخة بمشاركة 48 منتخب بشكون المشاركة الأولى للأردن والثانية للعراق بعد غياب دام 40 سنة كاملة بالنسبة للمنتخبات العربية باش تكون حاضره في الاستحقاق الرياضي هذا هي تونس المغرب الجزائر مصر الاردن العراق السعوديه وقطر بالنسبه لكريستيانو رونالدو كذلك ليونيل ميسي باش تكون لهم المشاركه السادسه على التوالي خلال مسيرتهم الكرويه والرقم هذا يعد رقم قياسي وبالتالي زوز ملاعبيه هذم باش يدخلوا للتاريخ من اوسع ابوابه نذكروا انه ليونيل ميسي عمره اليوم 39 سنه وكريستيانو رونالدو 41 سنه و بالتالي الأكيد وأنهم يأكدوا وأنه العمر مجرد رقم لكن كما نعرفوا ينجموا يعني العمر يعني 41 سنة مش كما باش يعطيك كما ملاعب يعني في عنفوين الشباب متاعه من الهوامش الأخرى لمونديال أمريكا كندا والمكسيك أوزباكستان باش تشارك لأول مرة في تاريخها وبالتالي باش تكون أول دولة من آسيا الوسطى تبلغ كأس العالم بالنسبة لمنتخب الكوراساو باش يشارك لأول مرة وبالتالي يصبح أصغر دولة من حيث عدد السكان اللي يتأهل للمونديال إذن هكا ننهي الجزء الثالث من حصتنا لليوم نمشي مع فصل إشاري ثم ترتيحة مع الموسيقى نرجع بعدها ونفتح ملف النادي الرياضي لفتيات بنزرت الحائز على الثنائي في صنف الصغريات في كرة السلة إن شاء الله بعد قليل باش تحقوا بينا في البلاتو ضيوفنا كل من رئيس الفريق سي لطفي سفيقسي اللي حاضر بحذانا في الكواليس كذلك المدرب سي محمد الفرشيشي وإن شاء الله بعد قليل باش يكونوا حاضرين معنا في البلاتو لكن قبل هذا كما قلنا نمشي مع فصل إشاري ثم ترتيح مع الموسيقى ثم راجعين لمواصلة ستوديو سبور حتى للخمسة متاع العشية
0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بنزرت، دور اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: راني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا،
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه فلان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرحك كبار وصغار.

0: ستوديو سبور
1: الأربعة ثمانية دقائق على مواج أكسجين أفام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. دخلنا معكم في ساعتنا الأخيرة من حصتنا لليوم، واللي انطلقنا فيها من ماضي ساعتين ونص، ونتواصلوا فيها حتى للخمسة متاع العشية. وصلنا معكم للجزء الرابع والأخير، واللي باش نفتحوا فيه موضوع وملف النادي الرياضي لفتيات بنزرت في صنف الصغريات في فرع كرة السلة، اللي تحصلوا مؤخرا على لقب البطولة وبالتالي دوبلي سنة للسي اس اف بي في الصنف هذا. وسعيد جدا بحضورهم معنا كل من رئيس الفريق سي لطفي صفاقسي، وكذلك مدرب فريق صغريات النادي الرياضي لفتيات بنزرت في كرة السلة سي محمد الفرشيشي. مرحبا بكم. نبدأ معك سي لطفي. مرحبا.
2: مرحبا محمد، مرحبا بكل ضيوف البلاتو، مرحبا بمستمعي اكسجين اف ام. فرصة باش نحيي كل الرياضيين في آخر الموسم، اللي الناس اللي في دال الإذاعة هذه. كل حال سعيد جدا بحضوري. نقول تصحيح بسيط، ثنائي صغريات وكأس الجامعة في الكبريات.
1: بالضبط كأس الجامعة.
2: ونحب نعزي أخويا أيمن العلوش في وفاة جدته اليوم،
1: الله يرحمه.
2: على ذلك هو متغيب، ما كان بريفي باش يكون معنا، لكن
1: هو المدير الفني، هو اللي فريق،
2: هو مدرب الكبريات، هو عوده بعد 10 سنوات.
1: هو تسمى سيمونتيري،
2: هو اول ما رانا فريق كبريات معنا ولا اكابر مع النادي هذا فتيات بنزرت 2012 معايا بدا 2012-2013 كبريت، من بعد تنقل الاسمنت بنزرت، وسنة عاود رجع معانا. كان باش يكون معانا اليوم، لكن
1: الله يرحم
2: جدته اللي هي هناك في مزبور الغيبة.
1: نضموا صوتنا لصوتك سي لطفي، وتعزينا الحارة لعائلة أيمن العلوش اللي كما كنتوا تستمعوا وفاة جدته اليوم، إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها. سي محمد مرحبا.
3: عايش، بارك الله فيك. نشكرك على الدعوة هذه،
1: شكرا على تلبية الدعوة.
3: بارك الله فيك، رحب بالضيوف وبالسادة المستمعين.
1: نبدأ معك كوتش. قبل كل شيء نباركولكم بالدوبلي سنة، أكيد وأن حاجة مش جديدة عليكم، والأكيد وأنه موسم كانش سهل، في الأخير ختمتوه كأحسن ما يكون بعد ما تحصلتوا على الدوبلي. الكيس كان نهار 3 ماي أمام النادي الرياضي الصفاقسي، والبطولة نهار الخميس اللي فات أمام النجم الرياضي الساحلي في باجة. نذكروا اللي عملناه لنفس الفريق
3: شبيبة المنازة،
1: عفوا،
2: عملناه نصف النهائي نجم الرياضي
1: الساحلي، نصف النهائي ضد النجم الرياضي الساحلي. بالضبط، انه معدل قاطع على النجم الرياضي الساحلي. ونذكروا اللي عملناه لنفس الفريق في صنف الصغريات، كانت تحصل على الكأس والدنيويات، كانوا تحصلوا زاد عملناه على الدوبلي، وهذوما هما يعني نفس اللاعبات في الدنيويات.
3: اشتر
1: خسر. كذلك نذكروا عملناه الفريق الصغريات، خسر البطولة. والأكيد وأنه قبل انطلاق الموسم عندكم استراتيجي، هل كان الهدف من الأهداف متاعكم أنكم تتحصلوا سنة في الصنف هذا، صنف الصغريات على الدوبلي ولا لا؟
3: والله معناتها بدينا السيزون ليكيبا باتر، الحمد لله يا ربي ليكيب معناتها من اللي خذيناها معناتها.
1: سي محمد سامحني، استسمحك للحظات، اذن صليت العصر ثم نرجع لمواصلة حديثنا معكم.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع بوفر من الأجر والمغفرة والثواب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، زلنا مواصلين في الجزء الرابع والأخير واللي كان باش يكون مخصص لفريق النادي الرياضي لفتيات بنزرت، الفريق الحائز عدو بلي في الصنف الصغريات وكذلك كأس الجامعة في صنف الكبريات. كنت وقفت مع الكوتش سي محمد الفرشيشي، كنت حكيت وقلت أنه المفروض أنه تكون عندكم استراتيجية قبل من انطلاق الموسم، هل كان هدف من الأهداف متاعكم سي محمد وأنكم تحصلوا اثناء على الثنائي في صنف الصغريات في فرع كرة السلة؟
2: والله هذه تكنيسيا ويعرفوا معناتها توا في السبور ولا معناتها تقريب معناتها قريب معناتها باش نولي معناتها سيونس اكزاكت معناتها وقت اللي تبدا خدمة معناتها مدروسة وبيان يتدي معناتها واضحة وضحت المعالم بحول لك اللي ما تجيب كان معناتها للريزولتا بوزيتيف. المجموعة هذية توا عامين التالي لعبت بيهم فينال شامبيونا كونتر ليتوال وخسرنا 3 بوان، لعبات خرجت وانا قاعد بهبط من بعدها في نفس الصالة بتاع جرومبيلا المينيم آ، هزينا بيهم شامبيونا في المينيم آ. دونك المجموعتين هذوما عم ناول نفس الشيء مع تكالي تفرقوا، هزيت بيهم انا دوبلي في المينيم في المينيم بي
1: ما شاء الله
2: وسسمو وكما وليت عداو معناتها طلعوا في المينيم ا، هرب منهم الدوبلي في الماتش بتاع الفينال، هزوا الكوب وخسروا الفينال بتاع الشامبيونا كونتر الجا سيتي غراند ايكيب اسنا معناتها تلموا لي مره اخرى معناتها عندي انا. ما دونك الهدف نتاعنا كان معناتها باش معناتها احنا ماك تعرف معناتها نخدموا والتوفيق من عند ربي.
1: اكيد
2: حطينا اليد في اليد، جوارات لي بارون اداره مشكوره اللي معناتها تحاول كل باش توفر كل شيء، وتعدى موسم بثنائي لكن السنه معناتها ديما نحط انا معناتها عنده ان جو سبيسيال اللي من غير هزيمه
1: ممتاز.
2: دونك معناتها كلي فزنا على الفرق الكل وفزنا على المدارس الكل
1: بطل عن جدار
2: بطل ما فيهاش معناتها لعبنا 16 مباراه على فكره راه دو سيزون انا ما دو سيزون ا دو ديفيت اكاو
1: ما شاء الله
2: معناتها اسنا بالتالي معناتها اللي باش يقول الصدفه معناتها مردود على كلامه معناتها سمعت ما فما حتى شيء معناتها نتاع صدفه خدمه معناتها بيان تودي حاجه بركه كلي معناتها تحز في النفس معناتها حتى كنت نحكي قبيلي معناتها مع سسمو مع فني معناتها كبير موجود في بنزرت اليوم غير ما نذكر معناتها الاسماء لانه المجال سمانات، قلت له هل يعقل معناتها كيف تزدو بلي فيها زوج جوارات برك كيب ناسيونال معناتها من غير هزيمه مش معقول فهمت، والليكيبات اللي لعبت ضدهم راهو معناتها لا لا لا اسمها المنازة فيها سبعة لاعبات معناتها كيب ناسيونال أربعة توا وثلاثة كاللي يتداولوا معناتها مستعد وحدة كيب ناسيونال معناتها مينيم الهلال الرياضي معناتها ما شاء الله معناتها كاللي فيها أربعة كيب ناسيونال فيهم وحدة تلعب كيب ناسيونال سينيور معناتها مدارس ومدارس كبيرة الحمد لله يا ربي. الحاجة الباهية معناتها صحيح معناتها على تروا ليغ لكن لعبت معناتها مع لعبنا مع المدارس الكل، لعبنا مع النادي الرياضي الصفاقسي، لعبنا فزنا على الهلال الرياضي، فزنا على شبيبة المنازة، فزنا على النجم الرياضي الساحلي، الحمد لله يا ربي. معناتها اسنا معناتها اونايتي معناتها ليكيبا باتر كنا في المستوى، حضرنا ماتشواتنا والكل ديما نعاود نرجع معناتها التوفيق معناتها بأبار الخدمة معناتها ديما فما التوفيق من عند ربي.
1: بالضبط مادامك ذكرت الفني سي محمد نجدو يعني تعزينا ونترحموا على واحد من قامات كرة السلة في بنزرت اللي هو سي بدر الدين بن عمر اللي وفاه الأجل المحتوم منذ أيامات التالي، إن شاء الله ربي يرحمه، المدرب السابق للنادي الرياضي البنزرتي في فرع كرة السلة وكذلك المربي الفاضل، وكنت أنا قريت عنده نذكر مليح في مادة الفرنسية في الابتدائي، إن شاء الله ربي يرحمه سي بدر الدين بن عمر. كيفاش
2: ربي يرحمه ربي يرحمه ينعمه والله معناتها فريقه عزيز علي أنا خدمت معاه خدمنا مع بعضنا في الإمارات معناتها وعدينا فترة عامين مع بعضنا في
1: بني ياس
2: خدمنا مع بعضنا ربي يرحمه معناتها وربي يصبر عائلته على فريقه.
1: أمين. نبقى معك سي محمد، كيفاش كانوا المواجهات في النهائيات وكيفاش عشتهم؟ نبدأ بنهائي الكأس أمام النادي الرياضي الصفاقسي، كيفاش كان النهائي يوم 3 مايو؟
2: والله زوز نهائيات،
1: نبدأ بالكأس ثم نجيك للبطولة.
2: معناتها كانوا أكل مشوقي بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، فريق عريق معناتها يضم لاعبات عنده معناتها لاعبات في المنتخب، مدرسة من المدارس كرة سلة النسائية. بكل صراحة مع مباراة كانت صعيبة وصعيبة برشا، تحسمت معناتها في الأوقات في النصف النهائي في النصف الثاني في النصف الثاني بتاع المباراة. الفترة الأولانية تعبونا برشا لأن ملزمين باش نلعبوا لهم معناتها، وفنيا معناتها لعبات ممتازات يعني بكل صراحة تعبونا برشا، ولكن بالخبرة متاع البنات وبالخبرة معناتها متاع متاع يعني متاع النهائيات، لا الحمد لله معناتها هما أول في ما أول فينالة مع بارامو معناتها يتلعبوا معناتها المجموعة، لكن احنا البنات متاعنا ديما نقول لهم معناتها نقول معناتها لو عندنا لافونتاج معناتها التراك متاع الفينال البنات كلي متعودين متعودين.
1: وبالنسبة لقاء
2: لقاء لا لقاء بكل صراحة أنا خسارة معناتها الجامعة اللي ما صورتوش.
1: وصورت برشا ستريمينج لايف تعديوا في الباج اوفيسيال تاع الفيديراسيون، لكن للاسف يعني ما شفناهاش هذا الماتش. كان
2: ما ها بابري تو بلونغاسيون تو بلونغاسيون 4 ثواني، تخيل معناتها 4 ثواني معناتها احنا صحيح معناتها كلي جات عند لعبه دو لونسيفرون عند لعبه قايد الفريق وما تضيعش معناتها لونسيفرون ضيعت الاولى وضيعت الثانيه جوره من اللعبه من اللعبات بتاعي تعمل فاول تعمل فوت تخيل 3 ثواني ومعتها فاصل 3 ثواني فاصل 18 معتها تولي من جهة الأخرى شديد تلفتك وقتها للرئيس قلت له ذولي وفي الماتش والمشكلة معتها مزال كيف شاطت اللعبة الأخرى زادت دولون صفرون ماركيتهم تضيع للدولون صفرون معتها وتعدينا للإكسترا تايم معناتها والحمد لله معناتها.
1: انا كنت باش نسالك باش نقول لك اما اصعب كان مباراه الكاس ولا البطوله؟ ما توم الاسم
2: بتاعك تصور البطوله اصعب؟ لا مباراه الكاس راهو معناتها هيتشكوك معناتها بكل صراحه معناتها انا شو انا من عام 89 وانا ندرب معناتها مانيش
1: اصعب مباراه يعني في
2: اصعب مباراه ما عشتش معناتها عش مباراه لا ستريس والله العظيم وصلت في وقت من الاوقات معناتها كل نلوج باش نقعد معناتها والله باش نقعد ما لقيتش شكل المشكل وي معناتها وحدي ومتعني اللوطه باش نتنفس شويه بعد نعاود نقف بعد في ما تنجمش معناتها خطط في قاعده كل تقلب عليك اللعبه معناتها كل سلا كل صراحه معناتها كلمات نشكر فيه معناتها الفزوز فرق فريقي وفريق الاخر زاد اللي قدم مباراه
1: شبيبه
2: المنازه فريق ممتاز يعطيهم الصحه معناتها الهزيمه ما تخجلهمش وما تحطش منهم معناتها كلي بالعكس معناتها كانوا معناتها الاوتو ومعناتها بكل صراحه قلت لك خساره معناتها اللي اللي اللي اللي ما تصورتش لانها معناتها مباراه مجنونه مباراه مجنونه.
1: هذايا رايك سي محمد هذايا كيفاش عشت المقابله وانت سي لطفي كرئيس جمعيه كيفاش عشت الزوز نهائيات هذوما سواء في الكاس ولا في البطوله؟ اكيد فما برشا ستريس لك كما كان يحكي سي محمد.
3: اكيد انا اقول انه مقابله الكاس كانت اسهل بسبب بسيط انه كان فما تحكيم عادل وكان فما لايف ستريمينج وكان فما اطارات الجامعة حاضرين. مقابلة البطولة كانت تحكيم سيء جدا غياب كلي للجامعة
1: هذي في باجة اللي تلعب في
3: باجة اللي في باجة
1: نهار الخميس
3: وكذلك غياب الجامعة غياب النقل وتحكيم سيء جدا.
1: يعني تحكي هكا رغم اللي فزتوا باللقب سي لطفي؟
3: اكيد اكيد ونلعب ضد فريق انا نختلف مع سي محمد يقول المدرسة لا كي تقول لي نادي رياضي الصفاقسي مدرسه اللي مدرسه هي فريق وقع شراء لاعبيه بالغصب من كامل جمعيات تونس يعني تبدا فما لعبه باهيه في بنزرت نمشي وندفعوا الفلوس وكذا وناخذوها نعرفوا انه شريان الجوارات سواء في الفوت ولا في الهوند ولا في الباسكت في السينيور الجمعيه هذه تشري في الجوارات ايكول بنجامين بنجاما مينيم وفما قانون في كره السله يقول انه اذا يحط البريم دو فورماسيون ياخذ بدون اذن الجمعيه نتاعو.
1: هذا معمول به حتى في كره القدم زاد
3: تدفع البريم دو فورماسيون. جمعيه المنازه عمرها هي ربع عمري انا تسير رياضي. النادي الذي فتحت بن زر اكبر مني باربع سنين عمره. يعني النادي الذي فتحت بن زر تكونت عام 62. انا مسؤول في النادي الذي فتحت بن زر من 88.
1: ما شاء الله كارير تبارك الله.
3: الجمعيه اللي لعبنا معاها في الدور النهائي عندها ايامات من اللي تكونت بعض السنوات وعندها قاعة مغطاة خاصة بها وعندها امكانيات مادية مهولة. وحاجة اخرى مهمة برشا وما تكرهاش محمد انه عندنا احسن لعبة في الصغريات ضربة ليغامون كروزي في اول سيزون. يعني اهم لعبة مريم الدخلي واللي هي لعبة منتخب واللي كانت تلعب من عام الاول كبريات وصغريات واللي عندها حجم كبير في الصغريات. يعني انت وقت اللي في كاتيجوري تخسر اهم لعبه ولا من اهم لاعبي ولا قائده الفريق. يعني نورمالمون حتى مونتالمون المدرب ولا اصحابها اللاعبات يكونوا هكا يتقلقوا. وخاصه انه حتى في الطول كان مجبور المدرب انه يستعين بلعبه من الدنيويات. حاجه اخرى انه ضحينا بالدنيويات ما مشيناش لعبنا على البطوله على خاطر خذينا زوز لعبات من الدنيويات باش لعبوا في الصغريات وما كناش نجم نكونوا موجودين في صفاقس وفي تونس في نفس الوقت. معناه وصلنا معناه في ايتاب في الجمعيه نخموا انه التيتر نلعبوا عليه.
4: اختيار منكم انت.
3: اي اختيارات بيان سور. وحاجه اخرى فما استراتيجيه فماشي. هو انا كاداره نعتبر انه اللي تدري في الليجون قصديه ما يسوى شيء. بديت توا نقتنع شويه انه ياسر يعطيو موتيفاسيون للستاف تكنيك وللجوارات. لكن هو جوار باش يخلط للسينيور ولا باش يخلط للكاديت هو تعدى بمراحل. فما ديزونترونور يتحضر.
1: شد في الفكرة متاعك نستسمحك للحظات فقط نمشي مع فاصل إشاري ثم أرجع.
5: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة.

0: موتور الميكانيزم ريدي جيب كورنيير والدو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
1: تبيع مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
2: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek ou edouk. Ou ma'ahom, tinsa chka ou ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
3: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير من طرا صغيرة في بيب ماتر بدينا كنت أنتوما جزء منها وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء
4: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا اوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلا 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين
5: تحب تليفون جديد تحب بي سي للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%
6: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا
7: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
8: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس
9: أنا جيت وجايبة فرحة
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية مفروشات زرابي ديكور تحف اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999 معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسواق المزيانه

0: ستوديو سبور
1: الأربعة 33 دقيقة على موج أكسجين فيها. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. مازلنا مواصلين معاكم في ستوديو سبور حتى للخمسة متاع العشية، مازلنا مواصلين في حديثنا على فريق النادي الرياضي لفتيات بنزرت، بطل صنف الصغريات في كرة السلة وحائز على الثنائي في الصنف هذا وفي الفرع هذا فرع الباسكيت. ونجدوا يعني تحياتنا لضيوفنا اللي حاضرين معنا، كل من سي لطفي صفيقسي اللي هو ولد الدار يعني موش ضيف في أكسجين فام، وكذلك سي محمد الفرشيشي مدرب فريق الصغريات في النادي الرياضي لفتيات بنزرت. كنت وقفت معك سي لطفي، نخليك تواصل تفضل.

0: الفكره وجات لها في سعيد عندي بيزنس
1: كبير ما شاء الله ريفلكس.
0: نقول انه فما زوز عوامل نتاع نجاح، الاستقرار الاستقرار وثيقة
1: اهم حاجه.
0: الاستقرار كي نقولوا احنا مثلا ستاف تكنيك نتاع نادي غير فتاه من زاد، اول حاجه نخدموا عام كامل ما نقفوش في الصيف. ثاني حاجه نادي غير فتاه من زاد ما ياخذ اكفى المدربين في كرة السلة في بنزاي إذا كان مش في تونس، الناس كل توازين دوغري وقت اللي نلقاو أنترونور أجد أنترونور ما عدا أيمن اللي جا عندنا السنة، أجد أنترونور عنده 7 سنين معنا ولا 6 سنين معناها مدير فني عدا 9 سنين.
1: وشنو يدل الشيء هذا سي لطفي؟
0: هو أول حاجة الثقة المتبادلة، الالتزام المتبادل. ما معنى الالتزام؟ جينا نتفق مع مدرب باش نعطيه دينار، خلصوا دينار، يلزمني خلصوا دينار
1: وفي وقته
0: وفي وقته وفي راس الشهر، مش مثالش اصبر ولا قدام مدرب نقولها ولا خلي شهريه ولا اثنين للجمعيه، ما يخليش الجمعيه هذاك عرقه وراهو ماهيش مربوطه بالكميه، يخلص 10 ملايين ولا يخلص 100,000 راهو نفس القيمه، هي قيمة الاتفاق. وقت اللي الناس تخدم صيف وشتاء هو مهم برش، وقت اللي احنا عندنا استراتيجية بسيطة برش، كل انترونور انت كاتيجوري ويتبدلوا له البنات، البنات ما همش ملك الانترونور، هما ملك جمعية وكل انترونور عنده امتيازات، عنده حاجة قوي فيها، خاطر وقت تاخذ دي انترونور توازن دوغري ولاعبين، واحد تلقاه قوي لداخل، واحد تلقاه قوي لبرا، واحد تلقاه قوي الجواره تعدى من عند علي جبالية المحمد الفرشيشي الغسان الجربي الايمن العلوش، كل واحد باش يعطيها حاجه من عنده. الاوبجيكتيف وين متخذ جواره للسينيور باش تخلط عندها باجاج كبير وعندها دي كومبورتمون، خاطر كل انترونور شنو الكومبورتمون نتاعو؟ فما انترونور زين ماكزين مش معناها الخفيف الاخر خايب، ليه ليه اما دي كومبورتمون تاخذ لي كومبورتمون الكل. وقال كلمه مهمه برشا قبل محمد، هي انه بناتي يقول للبنات يقول لهم مو جديد عليكم، وقت اللي بنات تتربى على ستريس نتاع دي فينال يلعبوا، يعني يلعبوا فينال ويخسوا. نحكي لكم حاجه بسيطه، انه وقت اللي جبنا لي فينال نتاع لي جون في بنزايت من 3 سنين الناس كل لامت علينا ولاش نجيبوا فيهم البنزايت، مترشحين زوز فرق دنياوات وصغريات، زوز خسرنا الدو فينال خسرنا في بنزايت عاملي بعد نفس الدو كاتيجوري، جوات تبدلت اما نفس الكاتيجوري مينيمو كادات، وكان تلاحظوا زادة ديما المينيمو كادات وتقول لكم عليه زر مينيمو كادات في تونس في القب الزوز هزوا في القبة زوز هز في بنزايت ما هزوش والبقرة هزوز. علاش مينيمو الكادات ديما؟ أول حاجة تبدأ الثيمة على خاطر بنجامين سونت دو بروموسيون ولا أكاديمي، بعد بنجامين إيكول مينيم يبدأ يتحسن، فهمت؟ معاه يا أخو المينيم عاملاول مع سي محمد هز تيتك، شنو احنا يلزمنا نهزو تيتك؟ معناها حتى يقول لك الكادات تاع السنة ما هيش هي لا مينيم نتاع عملاول لا كادات نتاع عملاول، خاطر عامين وقلب معناها اغلب جوات نقلوا، لكن الكاتيجوري ديما تهز معناها لي دو ولي دو كاتيجوري ديما يلعبوا على التيتكوات. هذا مهم الاستقرار الخدمه. حاجه اخرى لي زونتونور ما يخدموش على الامكانيات الماديه، يخدموا على الغرام. راهو كي تبدا تخدم وانت مغروم مهما كانت الظروف، احنا اتعز ظروف الولايه الماديه والهيكليه والدنيا كل تحب انت، واحنا الوحيدين نازو في في الالقاب
1: الفريق الوحيد تيتري سنه
0: في تيتري في سبور كوليكتيف. معناها اش معنى هذا؟ معناها فما غرام تاع انترونيرات، فما غرام تاع جوارات، فما غرام تاع اولياء، وفما استقرار اداري فني.
1: رغم اني كنت هددت اكثر من مره سي لطفي باش تغادر،
0: ما عادش باش نهدد، شكون اللي يخرج ما عادش نهدد
1: ان شاء الله. ليه ان شاء الله
0: مخدر اسكت ماما تفد
2: يا ساعات تجي الضغط،
0: لا ضغط ولا والاغراءات زاد
2: الاغراءات
0: لا ساعات يجي ويقول لك
1: حتى ويك ما عندك حتى سبب تو روتريتي تنجم تتفرغ في الشتاء
0: لا وقت اللي وقت اللي يقع دعوتك وقت اللي يقع دعوتك لي است نادي هذا بنزرت معناها في الليفل ست شهور التالي.
1: انت عرفت الاب الروحي للسيابي سي سعيد لاسو تحيا لي.
0: لا ما بخلاف معناها كانت ولايه كامله حاضره في مركز الولايه وكذا وقعدنا تقريبا ثلاث ساعات مش اقترحوا لا ثلاث ساعات ويقنعوا فيا مش اقترحوا مش
1: واحد
0: مش تعيينات هي مش اقترحوا ولا اقترحوك حطوك لا لا قعدنا في جلسه فيها اطارات البلاد الكل وكذا فما دي كونديسيون معناها ما تجمش تكون موجود هكا في برشا بلايص ابري تو انت ماكش ماكينه برشا كوره
1: ندل على شيء على النجاح نتاعك يعني
0: معناها معناها ساعة وكي تكبر شوية في العمر كيفي أنا لاحظت نتاع موتور لاحظت نتاع زادة مسؤوليات يقول لك هاو بحذانا أنا وياه كنا مع بعضنا في البنك يعني تجم واحد تجلات تقاو في ماتش كيما الماتش اللي اللي اللي اللي لعبناه فينال شامبيونا مع المنازة بالضغط نتاع لي زيبيتر بالظروف الخايبه برشا اللي لعبنا فيها كنت انا ولا سي محمد راه نجمو نجلطو بسهوله كيما كان نجم يتجلط اي واحد من الجمهور معناها يعني رانا سيرتو احنا قراب على الباركي
2: الخط
0: راهو ظروف صعيبه صعيبه ويلفالي نكونوا زوج في مخاخنا راهو صراحة انا نقول الحمد لله تكتب لنا عمر جديد زاده خاطر راهو تروا برونغاسيون ما تلقاهاش كاي في الباسكيت لو تروا برونغاس في السينيور ما تلقاهاش معناها
2: لا كبر
0: معناها راهو تروا برونغاسيون والظروف تلقى فيها وحاجه اخرى ترى مشاش نقول الكلمه هذه الحقره ترى فيها قدامك مع حكام يعتبروا روحهم انترناسيونو كذا
1: في الاخير
0: نقولها مثال يعني كوميسير دو ماتش قال عيب اني حضرت في ماتش كيفنا كوميسير دو ماتش يقول عيب وقت اللي سالوه وجاتني تليفونات بعد من اطارات من الجامعه قالوا ايه صار قال لهم الاجدر هز اما راهو اللي صار عيب
1: اللي صار
0: عيب كبير وكان مدبر في لي ونتحمل مسؤوليتي لسبب بسيط انه مقابلات الكل وقع نقلها مباشر
1: الا
0: الكل وقع نقلها مباشر الا هذه حاجه اخرى ما ثماش دور نهائي انت صغيرات وحده ديما تلقى مثلا ولاد وبنات تلقى مينيم وكادات الا هذا حتى الماتش اللي قبل اجلوه وخلوه ماتش هذا بارك علاش والله ما نعرف
1: شرف الدين وسي مروان اكيد تنجموا تثريوا الحوار وتدخلوا معنا في كل وقت نرجع لك مره اخرى سي محمد فما سؤال ما نعرفش اسكو يتسال والا لا عمني كنت تواجد كما نعرفوا مع دنياوات اثناء ثنائي مع الصغريات والاكيد وانه فما دي تيتر قبلهم ما تراش اللي وقيت سي محمد باش نجموا نراوك ضمن الاطار الفني لفريق الكبريات خاصه انه نتائج نتاعك مع الاصناف الشابه يعني تحكي عليك او بعدين سي لطفي ما نعرفش كان عنده رأي في الموضوع هذا ولا لا نبدأ معك سي محمد ثم نجيك سي لطفي فجأتك بالسؤال
3: لا قبل كل شيء باش ما ننساش بالله نحب أنا نوجه بتحية لمريم الدخلي ونتمنى لها نجاح في البكالوريا إن شاء الله ربي نجحها وإن شاء الله تعمل عملية وتقوم سالمة وسليمة يا رب
1: إن شاء الله
3: ندرس والله معتها بكل صراحة هذه أمور ترجع للإدارة أنا موجود اسمه معتها في معتها
1: ومتشبث بيك يمكن في الأصناف الشابة
0: هو بخنت فيهم هو علاش احنا ناجحين في سياسة بي محمد كان أنتوننتا سينيور سياسة بي علاش بالي أنتوننتا ليكون كان أنتوننتا سينيور لو كيابت الأصناف الصغرى معناها عنا احنا عنا ثقة فيه أكثر من الكبير خدر كبير أعطيني شنو وش يعطي للجوار أكثر منه سوتو انه احنا ماناش في مرحله باش نلعبها بخلاف انه اسمع راك باش تلعب ديفونس دو دو ولا باش تلعب تروا دو ولا كذا وجوارات حاضرين الخدمه صحيحه يعني علاش بالي يخدمها معايا انا 11 سنه اونتون انت سينيور تو اونتون انت ايكور محمد خدم سينيور تو يخدم من راهو لونترونور الكاسح ما نحطوش في سينيور نحطوه في الصغار باش نجم نجيبوا لي
2: هذيك صحيح نحن عكس نحن العارفين
1: تفضل
4: السياق نفس السياق خاطر سؤال محرج زميلي محمد وخويا ومش غريب عليه بصراحة نعرفه كسوا في الباسكيت ولا حتى في الدومين نتاع السبور والتربية البدنية ولا حتى في مهنته كمندوب رياضة مدنية اللي كمل به كاريرو في وزارة الشباب والرياضة بصراحة راهو الديسباتشينغ اللي كان يحكي عليه سيلوتش اسمه ديسباتشينغ. يعني أنت باش تعمل تحلل المدرب هذا اللي شكون يصلح هنا كاتيجوري وش نجم يفيد كاتيجوري مش معطى لأي واحد. يعني أكيد راهو أي مدرب مهما يكون كل ما يديرين صغاري يطمح باش يمشي للكبار يزم يتعدى به المسار هذاك. لكن أعطيني المسؤول الصحيح واللي نجم يقنع المدرب هذاك بالبروجي نتاعو بالفكر نتاعو يجيبو للمرحلة اللي هو يقدر يضيف فيها وربما يعطي مش للجروب بارك اللي جمعي بينصير والتاريخ الجمعي. الور انا نعرف محمد ورينا ورينا البرة حتى السنيور يريني في اللي كاتيجوري الصغار راهو من اصعب الحاجات انك تخدم فيها في دومين سبور.
0: بلاي سمحني كيف ما بكتغل
1: أنا
0: ما نختارش المدربين وما نحطش مدربين. عندي مدير فني يتشاور معايا واللي يقرر مع أصحابه
1: هو اللي تمشيه
0: أنا نوافق عليه على خاطر صحيح عندي 40 سنة تسير ونفهم مليح
1: بخيم البرشة لكش منفرد بالرأي
0: بخيم البرشة لكش وتسال وضحش أما وقت نجيب مدير فني عندي ثقة فيه ويخدم مع إيكيب ويقول لي راهو انا حاجتي بسي محمد وفما مش كانت محمد فما انتونا يتخين جيبهم وانا مش مقتنع بيه ونقول لي قلت له يا سي غسان دب راسك تحمل مسؤوليتك. قال لي نتحمل مسؤوليتك
4: تحيل سي غسان
0: وقعدوا وبعد غادروا بيانسوا الى ديالي فتاة بن زايف. اما راهو وقت اللي يخدموا ايكيب صدقني ساعات هاو قدامه سي محمد نقعد ساعات بالثلاثة اربع شهور من باقاهم في الانترين المهم يخدموا مع بعضهم ديكتور تكنيك وانترينرات وكذا ونعرف كان نمشي نقعد في الجردان في الماتشات صحيح في الجردان فرش الناس تخدم في خدمتها قائمة بواجبها
2: كله هو غرام
0: الوي هنا ندخل دخلني معنا
4: معاك هو راه عنده حق ذكرت المسؤول نقصد المسؤول كسوى الفني والمسؤول اللي داري هنا ثم مسؤول فني اللي هو المدير الفني تحية ليه سي غسان زميلنا ومحترم جدا ومش غريب عليه
1: غسان يجربي تحية لي
4: قديش هو شد ديركتور تكنيك وخدم حتى البرة
1: في النادي بنزرتي زادة كيف كيف
4: عنده من قول عراح لكن هنا
1: بس صاب الكل اللي يطرد يمشي يخرج البرة
4: حامل عقل يمشي ويجي في أي وقت جيست شو نقول الفو فالوريزي الأشخاص وهذا هو ربما اللي يحكي عليه
1: سر النجاح
4: راهو فما مدربين راهو الحقيقة صحيح الناس كلك تراها كيف كيف هذا متوج أما راهو فما ناس تقدم أكثر وكل ما واحد أنت تفالوريزي حسب الشيء اللي يمد فيه راهو باش يمد لك أكثر ويقدم لك أكثر وإن شاء الله هذا هو يرجع الكل بالنفع للنادي في المستقبل خاصة أنه عنده مشاكل مادية كبيرة وكان يحكي حتى
1: أكيد نحكيه
4: عليها بصراحة أنا كما حكيت بقيلة رامي يعيش صعوبات كبيرة في التدريبات وأنا كنت ألاحظ فيها الحقيقة بحكم أنا كنت في النادي بنزرتي الداخل في الديرة وهم البرة في البصيري ظروف خايبة على الأخر كسوا الأرضية كسوا حتى كتعود مطر كسوا بعد المطر يبقى الماء مركرك بالحق ساعات حاجات ما تحكيهم الواحد راه يقول لكم كم تعيشهم مش بيصدقهم تقول لهم بعد تتري بيش تتري مش سهلة مش مرور الكرام راه فما صعوبات فما تعب نتاع ناس فما بيت تعبة دونك هذا كل هذاك علاش هذاك ثمين هو راه يولي ثمين بالنسبة لسي لطفي كما قال ولو كنت نقبل ما نعطيش حق امنش بيه لكن
0: ولا ثقيل برشا خاطر بصراحة جمعية الاخوين في الجهة نيكق
1: دقيقة برشا دقيقة
0: محمد وكان جاي اي جمعية اخرى في بنزرت يخدم مرتاح
1: سي مروان عندك ما تعقد
5: العقب على بالنسبه للمدرب هي حكايه عقليه مثل ما المدربين في تونس يقول لك انا راني في السنيور كيفاش نهبط لكاتيجوري دو جون هذه حكايه عقليه حكايه استراتيجيه نتاع نادي
1: وحكايه قبل واحد اخر يقول لك لا انا مسمي على السنيور
5: المدرب من... المدرب عندي لازم يكون اكاديمي
1: صحيح
5: شوف لعدد مدربين كبار كابتن لوجين سمعتها ما سون بروبليم ثم ربما انسان تقول له شنو السنيور يقول لك انا بشيرين اللي يكون لازم عنده علاش
1: يوسف الزواوي يكمل الكارير نتاعو في الفوت بالارينا ليكيب جونيور
5: علاش هو يرفض المدرب خاطر ما عندوش تكوين اكاديمي ما يخافش المدرب كي يعودي في السينيور كي تهبط انت الكادي ولا في التكوين ولا تحطه في الاكاديمي ما عنده لانه عنده الزاد الفني باش نعطيك اخر حاجه مثال في فرنسا. عندي صاحبي في شربور عام, يعني كي تشوف الماتشات في فرنسا اللي يكون من الصباح, احنا في تونس في الرابطات الجهوي كره قدم, عندك مثال تشوف الكونديداي يزفر اللي يكون من يشوف الكوارث ما تعارك وضرب بونيا في فرنسا. مشاني صاحبي كي تشوف لي زيكول الصباح اربيتري زفر سون انترناسيونو, ما جيمش صغير يزفر له صغير. شوف فرنسا مينيم تلوز اربيتر انترناسيونو يزفر ليكول باش يعلموا لابيسي دي فوتبول. ماشيش انت هو ايكول في الليغ يبعثوه كونديدا عنده 5 مو ماهوش يقل في الواد جو تبعث الريغ معناتها يريني في ليكول. هذه معضله اخرى بالنسبه
0: فما لي. فما حاجه فرق. فما حاجه في السي اس بي اللي شرط اساسي باش تريني لازم تكون استاذ, خاطر ما حاجتيش بدي زونتورور, انا حاجتي بدي زيدوكاتور, حاجتي
5: بمدرب اكاديمي, مدرب اكاديمي
0: كي ما يبداش استاذ حتى لو كان يبدا عنده 5 دوغري مش 3 دوغري. ما هوش هذاك الهدف, ديما الاستاذ عنده بيداغوجي غير انه متشبع. الحمد لله محظوظين, محمد استاذ 3 دوغري, غسان استاذ 3 دوغري, دنيا استاذه 2 دوغري, علي جبالية استاذ عنده شهاده اللي مكتوبه بالدكتيلو. استاذ مهم برشا, مهم الناس اللي تعرفها سوتو احنا في البنات معناها, ومهما كان نحكيو سينيور ولا لي جون, ونفس القيمه ونفس المربي الاستاذ عنده قيمه في جمعيه.
1: سي لطفي نبقى معاك, يقولوا لي فيلكم عند صغاركم, نتصور الفريق هذا باش يكون عنده مستقبل كبير في صوره المحافظه عليه, نحكي على ارعى الصغريات بطبيعه الحال, وقادر باش يرجع الفريق للبوديوم سواء في الكاس ولا في البطوله. زوز القاب هذم اللي غايبين على خزينه الفريق عندهم سنوات, وخاصه كيفاش يلزم المحافظه على الانجاز هذا حتى يكون مستقبل نادي فتيات بنزرت في الكبريات خير من الحاضر متاعه ويرجع يلعب على الألقاب.
0: أول حاجة البنات عندهم ثلاث خاصية في النادي بنزرت. أول حاجة طيارات بتاع القراية
1: ما شاء الله. أي ديجا أنا محضر لك سؤال فيما يتعلق بالطيارات بتاع القراية
0: الكل,
1: وعند الشيحي أبرز ميتي
0: بعد الباك تلقاهم فما مثلا كانوا عنا زوز, قلنا وقت اللي بشيخلتوا السينيور مش هاملوا شاطح باطح في تونس التوأم ليلى وليلى, خلتوا الباك نشعوا مونسيون
1: ما شاء الله فرنسا. ما شاء الله بارك الله
0: قادر يقعوا في فرنسا, عاملوا شاطح باطح في فرنسا مش هنا وكيفهم باكش من جواراتنا ولي جانيورات. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية أنه بناتنا مزيانين يعكسوا في
1: اسم صريح
0: انهم ملاعبية وعينين الجمعيات الكل عليهم
5: مفتوحة.
0: احنا كل عامين ثلاثة يا نسلفوا يا نفرطوا في لعبة باش نجموا نعيشوا. باش نقول لكم حاجة بسيطة, الكيبات اللي هزت بطولة تونس في 5 سنين الخاني ديما فيهم لعبة من نادي الفتيات بن زايد, نادي ذوي بي سيرين بن قارا يسر, معناها كل ديما منى جمل, معناها ديما ثقة لعبة من لعبة. لو كان لاعبين هذو كل قعدوا في النادي الفتيات بن زايد أنا كل عام نهزوا في تيتوات, أما باش نعيش نعيش يا نسلفوا نبيعوا هون يا نسلفوا نبيعوا باسكيت توها, وان شاء الله عملنا فولي توها نولي ونسلف ونبيع مش هكاكا تجمع تعيش زادة
5: صحيح.
0: وانا مرة سألني ولي بن زايد الحالي واللي قبله قال لي قداش يزمك امكانيات باش تهز بطولة, قلت له ب200,000 دينار نلعب على الدوبلي ونهز تيتر في الكبريات. فما جمعيات يلزمها 300 و400, في الولاد يلزم 3 مليارات نحكي لكم وتسلى باي. في البنات 200-250 بحسن تصرف بإطار فني كفء تستيت. أما هذا من دراء موجودين صعيب باش.
1: نرجع لك سي لطفي ونبقى معاك سي لطفي, نباركوا لكم كذلك حصول فريق كبريات كرة السلة على لقب كأس الجامعة أمام الجمعية النسائية بدار شعبان الفهري اللي كنتوا فزتوا عليه في النهائي بنتيجة عريضة استقرت على 77-48, وهكا يرجع الفريق لحصد الألقاب اللي تقريبا آخر لقب كنتوا تحصلتوا عليه في سنة 2010 الكأس تونس.
0: لا كاس تونس ما تحصلناش عليه,
1: بطولة تونس
0: 2009 كاس تونس النهائي انهزمنا 2 بوان ديكا نذكر مليح وقت شتينا باش نلعبوا في رادس ولعبنا في رادس
1: لعبتوا في رادس وكنت حاضر انا في رادس
0: واي وخسرنا دو بوان
1: سوار ماتي اللي زميلتنا السابقه كانت
0: كان في التشكيله ونادي غذويب اللي هذا دوبليا بطوله عملاول ضيعت لي دو لونسي فون في الاخرين
1: نذكرها مليح
0: اللي ساعات جوارات في الدومي فينال مع ليتوال ليتوال هكاك احنا دومي فينال في بنزايد مع ليتوال دومي فينال بنيه كادات دو لونسي فون الاخراني اللي جابوا الطرح
2: سهير
0: ما كاتهم الزوج هكا لعبه سينيور ولعبه صغيره نحكيو على معناها راهو ساعات كي تتربى البنيه تحت الضغط راهو كي تمشي للسينيور تولي ما عادش يهمها الضغط معناها التيتروات راهو مهمين برشا لكن راهو يلزمهم امكانيات
1: بالضبط
0: تلعب مع جمعيات امكانياتها تفوق على فكره احنا اضعف ميزانيه في تونس معناها سامبل باش نعطي رقم بسيط الدوله التونسيه والمؤسسات الخاصه لم تساهم بمليم 2024
1: 2025
0: 2025 وهذا موضوع التمويل العمومي لا عمومي ولا خاص
1: رغم ان الدوسي نتاعكم كامل من جامعه ايماس
0: تقول لكم
1: خلينا انت مادام فتحت الموضوع تفرق
0: حاجه بسيطه احنا نادي هذا فتره بن زايد مخصص له 20,000 دينار عنده زوج فروع عنده باسكيت ومن اكبر اذا كان مش اكبر جمعيه في عدد المجازين ديما امكانيات الوزاره ما فماش وكذا السنه
1: والولايه والبلديه
0: تقول لكم الولايه البلديه الولايه كانت تعطينا 20,000 دينار عندها اربع سنين صفر البلديه عمرها لا تعطينا حتى مليم مره قالت لنا جيبوا دوسي
1: ما دقيتوش البيبان لهناس
0: دقينا
1: الاجابه كان
0: لا دقينا البيبان وفدينا نقعدوا نحظوا في دوسي تعرفوا الملفات تاع الجمعيات الرياضيه هكا كبو ما عليناش بالنسبه للوزاره اللي يهمني في الموضوع
1: من التمويل نتاعكم تويك منين متاتي
0: لطفي الصفاقسي والاولياء وفقت كاو عام كامل
1: والى متى باش نقعد لك
0: والا ما يلقاو حل اخر والحمد لله يا ربي الوزاره خصت في العاده كانت خصت 20 خصت السنه مش السنه سمح تعملوا 24 25 15 رغم اللي زدنا فرع الفولي قلنا له معليش نقصته والله على خاطر امكانيات واحد علاش مثلا جمعيه كيفنا احنا بالضبط في تونس العاصمه عندها ثلاث فروع وعندها اقل منا ليسونسيت وعندها 25,000 دينار الله غالب باه ما يسالش طلبوا منا الوقت سنة اساس ودار الماء هزيناها مريقله ومنظمه كي العاده باه قعدنا ثلاث شهور بعد قالوا لا بالله عاودوا جيبوهم راهو فاو هذوك من القدم راهو ثلاث شهور فاو جيبوا حد اخرين ما يسالش هزيناها قعدنا ثلاث شهور اخرين قال بالله عاودوا جيبوهم راهو فاو اللي دلق قلنا لهم باه وقت اللي جات الفلوس باش يعطيه ما قالوا لنا جيب وقت سنة اساس ودار الماء كلمتني نهار رئيس الجمعيه في تونس قالت لي هاكا جاو الفلوس عاد مشيت البنك فرحان باش نجي نلقى الفلوس اللي اقل خمسه بوش ما يمكن ننسى ويمكن نزلت شويه كذا قال بعد شي نسالنا في المندوبيه قالوا هو وقت سنه سيس نخس يقولوا لنا لو جبناها ست مرات ونحكيو على منحه 24 25 هاو وقتها اخذينا قرار ما عادش مدين حتى ورقه وخلينا
1: خلي فلوسكم عندكم
0: ما يسالش يمشيو يعاونوا بها جمعيات اخرين واحنا لينا ربي في البلاد هذه
1: سي لطفي المؤكد وانه النادي الرياضي لفتيات بنزرت مش مجرد فريق رياضي وانما يتجاوز ذلك بكثير نحكيو شويه على التاثير نتاعكم للاعبات كيفاش تخليهم ينجموا يوفقوا بين الرياضه والحاجات الاخرى كما الدراسه مثلا وهند الشيحي اللي تعد من ابرز لاعبات فريق الكبريات كانت حصلت عمنا يقول لي فصل اشاري نمشيو فصل الإشاري ثم راجعين
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
8: نحبك فايق يهديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجو للجماهير
9: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
10: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266
11: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة

0: الجوس
1: الخمسه على موج اكسجين اف ام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. باش نواصلوا معاكم استثنائيا لمده خمسه دقائق بعد التوقيت اللي كنا من الاول قلنا لكم عليه في اول البرنامج. قلنا باش نتواصلوا حتى للخمسه نتاع العشيه، لكن الحوار ذو شجون والحوار يعني ما شاء الله يعني مع سيلوت في سفيقسي يعني دونك باش استثنائيا باش نزيدوا معاكم
2: خمسه
1: باش نحكيو توا سي لطفي، كنت وقفت معاك ونحكيو على التأطير نتاعكم كفريق نادي فتيات بنزرت للاعبات نتاعكم، وكنت عطيت مثال هند الشيحي اللي ما شاء الله عليها نذكره جيدا. كانت هند الشيحي اللي كانت وتعد من ابرز اللاعبات في الصنف الكبريات، تحصلت على عمناول على جائزه رئيس الجمهوريه، وسناء تتحصل على المرتبه الاولى ماجستير في تعليميه الانشطه البدنيه والرياضيه. يعني ما شاء الله
3: تعلمية
1: هاك تصلح لي يعطيك الصحة
2: دونك
1: ما شاء الله يعني موافقين أموركم بالضبط، موافقين في الأمور الإدارية متاعكم وكذلك في حسن تأطيركم للاعبات متاعكم.
2: أحكي لك حاجة، هي مجال دبرونسيون عملاول لعبت سيزون كامل سينيور ما تتغنيش بكل جي من الكيف وتعرف
1: فما تشوي تكون
2: هم يعرفوا الماجور دو بروموسيون صعيب برشا بتجي من الكيف
1: جي
2: من تونس جي من صفاقس، اما ماجور دو بروموسيون ومن الكيف صعيبه باش
1: ما نقولوش مستحيل،
2: وجوار سينيور اصعب، وجوار تكيب ناسيونال وجوار تحضر في كوب دي مون تروا باهي معناها هذا من كل ما بعضها وتخرج ماجور دو بروموسيون ويكرم السيد الرئيس عملاو السنة كيف كيف
1: ما شاء الله
2: ماجستير وكا في تونس وقرابي وكذا وعملت لبتي تعمل في 30 و 40 بوان باغ ماتش
1: ما شاء الله عليها بارك الله عليها.
2: اما خلينا نقول لك
1: كانت ضيفتنا عندي وحاضر هي
2: ولدتها ثلاث سنين تالي الكاردينه نتاع الهوند هي طبيبه جراح
1: ما شاء الله
2: هي الوحيده في تونس
1: بارك الله
2: وفايده النفاذ معناها اول لعبه كره يد تتخرج طبيبه وتبيبة جراحة عظام وتو تخدم في الرابطة ونحكي بها لبداية صغيرة يا
3: بزاد تلعب فكرة رفض في منزل جميل قردت عندي في
2: اللعبة يعطيك الصح بنت منزل جميل وكانت عندها توأم هما توأم يلعبوا
3: توأم
2: واحدة مشيت تعمل في الدكتوراه في فرنسا في الهون
3: واحدة
2: تعمل في الدكتوراه في تونس
1: ما شاء الله
2: وتخرجت وتخدم في الرابطة
1: ما شاء الله
2: واختنا نقاو ليلى وليلى البلهوان زوز انجينيرات في فرنسا
1: بارك
2: واختنا معناها راهو الكورة ماهيش أولوي قلت لك تلعب عام كامل جوار سينيور ما غير انترينمون تترينا كان غادي ما تترينش مع جمعيتها وصلت العميدة نتاع الكلية تعطيها الفاتحة نتاع الصالة تقول لها هند برا
1: حضر
2: تلعب تحضر كل يوم وتوا اليوم العشية ترجع للستاج كيف ناسيونال وكانت في الستاج كيف معناها مزات كي كاملة
1: تقريبا موافقة ما شاء الله
2: لا تلاقي واحد من الستاج عندها تو زاد كوب واحد كوب دوروب كوب دو موند نتاع تروا كونتروا باسكيت كيف هي مستدعي لكيب ناسيونال معناها راهو القرايه وهذا نحبوا نعديوه كي قلت نرجع لكلامي ناخذوا اساتذه مدربين باش يعديوا الميساج هكا للجوارات نتاعهم وجوارات ينجحوا في قرايتهم وينجحوا في حياتهم وينجحوا في الكوره. وبصراحه انا مره قالها مدرب قديم برشا شي يقول لي نجم ندرب جوارات أذكية أسهل برشا من ندرب جوارات باهي
1: بالضبط. سي لطفي توا بعد ما وفي الموسم الرياضي التركيز نتاعك يكون منصب على مهرجان بنزرت الدولي اللي نباركوا لك مرة أخرى انتخابكم على رأس الهيئة المديرة للمهرجان، فما بروجرام باهي سنة في الصيفية؟
2: إن شاء الله تتقول كيما الباسكيت
1: إن شاء الله وقتاش الانطلاق إن شاء الله باش تكون؟
2: إن شاء الله كي نجيو في حصة خاصة
1: بالمهرجان تحب تعطينا شيء يعني ما خرجش
2: اليوم نحكيو كورة نحكيو تتويج
1: وقتها هيك سايف فات السيزون
2: ما نحبش ناخذ حق النادي غادي فاتت بنزرت كان جمعية مهرجان خذ اليوم حصة نتاع فتيات بنزرت
1: مهرجان جينا بالكاسكيت نتاع مدير المهرجان خليكم كلمة الختام فماش حاجة تحبوا تضيفوها على الكلام اللي كنتوا تقولوا فيه نبدا معك سي محمد تفضل.
0: والله نحب نشكر جميع اللاعبات ولي بارون اللي تعبوا معنا برشا برشا هما راس الماء نحب زاد نشكر زوجتي على ساعة صدر ساعاتك اللي نروح لها بمشاكل بتاع لونترينمون مشاكل بتاع الماتشوات معناتها وتعديلي نتمنى زاد التوفيق لولدي معناتها اللي قاعد يخدم معناتها وقاعد كلي يتعب، وان شاء الله نتمنى معناتها نتمنى له التوفيق مع ناديه النادي الرياضي بن زرتي الموسم القادم بالصعود، وان شاء الله الموسم القادم معناتها كيف العادة تكون لنا معناتها عادة في الوقت هذا نجيو نشرفوكم
1: إن شاء الله. هذه عادة عادة وليت مرحبا بكم بالمسابقة والدعوة مفتوحة إن شاء الله العام الجاي تكونوا حاضرين ضيوف مبجلين بعدنا في بلاتوات أكسجين فام. سي لطفي
2: شكرا مرخ الأكسجين فام. أكسجين هي بارتنير معنا سواء في فتاة بن زيت ولا في أي مسؤولية أخرى. نقول إنه أنا ديما نهبط دي بيبليكاسيون شو نقول لا جديدة يذكر معنا لا جديد
1: ولا قديم يعاد
2: ولا يعني كي نقول لا جديد يذكر معنا نفس العمل. أول حاجة نحب نشكر الإدارات الفنية الكل اللي معايا والإدارية واللي قاعدة تكلت وتكلت مليح كيف كيف لي بارون اللي كل واحد من لي بارون يدفع بالطبيعة على بنته، لكن هزين معنا وزن القفة وخاصة يحترمونا ويسمعوا كلامنا وما يتدخلوش كما في برشا رياضات لا يدخلوا شكون يهبط وشكون ما يهبطش، ولا عندهم تأثير، عندهم تأثير في التأطير، عندهم تأثير في عون وجمعية، أما رياضيا ناس محترمين برشا وهذا مهم.
1: أكيد. شكرا لكم ضيوفنا الكرام كل من سي لطفي صفيق سي رئيس نادي فتيات بن زرت وسي محمد سي محمد المشرقي فرشيشي عفوا اغسر يعني سيد خلطت عليه الامور
3: دور شريف الفرشيشي اللي انا في السنيور يهديك
1: دونك سي محمد الفرشيشي نعتذر منك. سي محمد الفرشيشي مدرب فريق صغريات النادي الرياضي لفتيات بن زرت الحائز على الثنائي في الموسم الحالي. اذا هكا نوصلوا لختام حصتنا لليوم، لكن قبل ما نختم نحب نتقدم باسمي وباسم كافه العاملين في ذات اكسجين اف ام من اداره صحفيين تقنيين وكذلك مراسلين بسبيسيال ديديكاس الخويا وعشيري حمزه الطياشي اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده. نقول ان شاء الله كل عام وانت حي ألف خير خويا الغالي وراني نحبك برشا ما نساش الوقفة متاعك في عرسي وإن شاء الله نكملوا نفرحوا بيك على قريب يا حمزة. إذن إن شاء الله عيد ميلاد سعيد حمزة طياشي، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، إن شاء الله ربي يرحم بالطبيعة أنا ديجا قلت إن شاء الله راوك عروس يا حمزة. دونك اللي هو زاد كيف كيف الناطق الرسمي باسم جمعية مهرجان بن زرت الدولي، إن شاء الله ربي يرحم خاتي فوزية ويفضل لك عم حبيب وكذلك مريم. إذن نشكر مرة أخرى محلينا الفنيين اللي رافقوني في حصة اليوم كل من شرف الدين الزيدي وسي مروان خليل، وشكر موصول العزيز اللي رافقنا في الإخراج والإخراج الرقمي مفتوح في استقبال مكالمتكم الهاتفية ألفة الجندوبي في رئاسة التحرير وأنا محمد زرعي مقالي بشير قول لكم شكرا على حسن المتابعة وإلى أن نلتقي في موعد رياضي قادم. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
2: مع كل فيمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبري فونت مضمونين هايسنس فيفي لكوب دو موند أن غران
3: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تو بورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي مانيه بسوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس او بي. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabt ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebed. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448 وإلا 27 957 623.

0: فيها تقرب لكم كل شيء.
1: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا، مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي، في التمخميخ عندك ما تذوق، وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو أكسجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
3: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
4: أنا جيت وجايبة فرحة بك.
3: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة يتلقاو.
5: أكسجين FM بالصوت العالي.
6: الإشهار والدعاية من أهم العوامل لنجاح المشروع وتسويقه وإيصاله للمتلقي، حتى توصل المؤسسة إلى تحقيق أكبر نسبة من المبيعات والنجاحات. أكسجين FM تحط على ذمتك خبراء ومختصين في هذا المجال، يعاونوك في الدراسة وينصحوك في الوقت والفكرة ونوع الدعاية ويعطيوك العروض المناسبة، وهكا يدور الدولاب ويوليو الكليونات قدام الباب.
7: ما لكلمنا على 58 55 2000، 58 55 2000.
5: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح نجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح نجب تنفس أكسجين ونرجع.

0: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: نحبك فايق يهديك، باش يخكورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجو للجماهير.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي وديبي. ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
7: تبعني
6: للدنيا
7: والدنيا زينة،
8: الدنيا زينة،
7: تبعني نبني
9: الدنيا زينة. يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاي وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
10: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيينة،
9: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
10: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
9: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
10: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أنفولاين 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.

0: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: عندك أورانج، ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
5: على خاطر

0: آمنة، هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة، أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.

0: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقول بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
2: نحبك فايق يهديك بشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي وديبي ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك
3: عندك أورانج برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي مانيبة سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبل Sopa Distrigo, t'offre Elcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sih Al-Karhab Tekiweddouk. Ou Maahom, Tinsash Kaweta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Info Line 70 147 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623
7: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير من برا صغيرة في باب ماطر بدينا كنت أنتوما جزء منها وصلنا المنزل الجميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء
8: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا او في دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلا 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين
9: تحب تليفون جديد تحب بي سي للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي خاطر الاجراءات معاه سهلة والخلاص امن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%
10: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا
11: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
12: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس معرض بنزا الوزارة الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 299 99. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوأ من المزيلة

0: نحبك فايق يهديك باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونا بايمنت سهلت حياتك
3: إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عايد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، بدي انفس اكسجين ونرجع.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين FM. وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين FM باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين، وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بالطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين FM، وإلى اللقاء حبيب جغام.

0: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214 55 033 038.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية، وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو اي شومبغار للدراجات والدراجات النارية الي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية. تبعني
4: للدنيا
3: زينة،
4: تبعني للدنيا
3: زينة،
4: تبعني للدنيا زينة.
5: أنا هني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
6: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
5: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
6: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
5: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
6: هني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني، تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، أنفولاين 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرحك كبار وصغار.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين اف ام.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت